0: D'accord.
1: Oui. أهلاً. مدام سميرة على ما أظن.
0: Oui.
1: أنا أسعدك.
0: الحمد لله شكراً.
1: تفضلي، تفضلي الله يخليك.
0: ميرسي.
1: كي ضلي فات لينا تلاقينا أنا وياك.
0: ما عرفتش.
1: سي سي. البارح في الصباح. Les embouteillages au feu rouge.
0: Oui, c'est possible.
1: Et voilà là.

0: now. We're gonna be late.
1: No, we're not. Come on, let's go.
0: Here you go.

0: won't.
1: Thea, Mario.
2: Who's a good puppy? Who's a good boy?

0: Mario? Mario? Where are you?
1: Ah!

0: When you get hit, you lose the power.
1: Great!
0: Come on, try again.

0: ريدي ريدي
1: يلا بينا.
0: اهلا وسهلا. Let's go for our road trip. شيل الكفر. هذا ايش؟
2: لازم ادخل مكان وابقى.
3: اللي جابرني على كده؟ عارف.
0: This guy is crazy.
2: على جنب.
4: خوفني ليه؟ كنت صغيره.
2: انا جيت على حالي مشان ولادي.
5: تلقي اللوم على حدا ولا على حالي؟
6: لما بزعل بزعل قوي.
1: Raised not to cry.
0: We see like a very serious man. ما لازم الواحد يكون عنده مواهب اخرى.
7: بهذا جبت صديقي بيه.
8: انا قعدت اجتهدت لحد ما لقيت حاجه حلوه.
9: فين بشك انت؟
10: ضروري تعرف شيء؟
9: انت لسه بتصور؟
1: انا شيك عندي كاميرا في البيت حاطط لي.
11: On the road السبت الساعة 10 مساء على روتانا موسيقى.
12: كل رحلة ولها بداية، والبداية كانت كلمة، وبعدين صار للكلمة صوت، ومع كل خطوة صارت السالفة تكبر. صحيح الملاعب تغيرت بس الشغف ما تغير، ومع كل نقاش كانت المسؤولية تكبر، لأن الرأي أمانة. سبع محطات صنعت الرحلة. مرحلة جديدة، هذا وقتها.
11: روتانا سبورت مع وليد، ابتداء من الغد الساعة 11:30 مساء على خليجية.
13: بتحول الوجع لانتصار.
14: أنا مزيج من اثنين، هيك بدأ الحلم.
15: ايه دور اللي قبلتي وندمتي؟
16: لا كتير.
17: احنا ما فينا نحكي ولا مطرح بحياتنا.
18: انا محلي معه، احلامي هونيك.
19: اخ يا جمعنا اخ.
20: ليه مين وراء هالشغل؟
21: هذا الفايل ما بيطلع.
20: اوه والعاني بقى.
22: احنا واجباتنا نقول الحقيقه.
23: هي تدفنيه تحرقي.
24: اوف انا فعلا مقهوره في هذه اللحظه.
25: ما بيوقع الا الشاطر.
26: هو لذيذ
27: لذيذ قوي.
28: في اشياء ما بدي احكي فيها.
29: حملت ابره وخيط.
22: اكيد
29: انت قصه الحب عندك كرس.
30: بدون تنازلات شو لازم تعمل؟
31: يعني دائما الهدف النجاح.
32: انا بدي اثبت اني ممثل.
33: الصعب.
30: يا بنتفق يا بنختلف.
11: يلا نحكي مع جمان ابو عيد الأحد الساعة 10 مساء على روتانا موسيقى. نجوم إذا اجتمعوا أضاءوا.

أجمل الحفلات وأروع الثنائيات الغنائية على روتانا موسيقى.

0: أخده ولو على حالي.
1: لما بزعل بزعل قوي.
2: Raise not to cry.
3: We see like a very serious man.
4: ما لازم الواحد يكون عنده مواهب أخرى.
5: بهذا جبت صديقي بلا.
6: أنا قعدت اجتهدت لحد ما لقيت حاجة حلوة.
7: فيني بشك أنت؟
8: ضروري تعرفي.
7: أنت لسه بتصور؟
9: أنا شيك عندي كاميرا في البيت حاطط لي.
10: On the road. السبت الساعة 10 مساء على روتانا موسيقى.
11: كل رحلة ولها بداية، والبداية كانت كلمة، وبعدين صار للكلمة صوت، ومع كل خطوة صارت السالفة تكبر. صحيح الملاعب تغيرت بس الشغف ما تغير، ومع كل نقاش كانت المسؤولية تكبر، لأن الرأي أمانة. سبع محطات صنعت الرحلة. مرحلة جديدة، هذا وقتها.
12: روتانا سبورت مع وليد، ابتداء من الغد الساعة 11:30 مساء على خليجية.
13: بتحول الوجع لانتصار.
14: انا مزيج من اثنين،
15: هيك بدا الحلم.
16: ايه دور اللي قبلتي وين بنتي؟
17: لا كتير.
18: احنا ما فينا نحكي ولا مطرح بحياتنا.
19: انا محلي معه، احلامي هونيك.
20: اخ يا جمعنا اخ.
16: ليه مين وراها هالشغله؟
19: هذا الفايل ما بيطلع.
16: اوه والعاني اليوم.
21: احنا واجباتنا نقول حقيقة.
22: كي تدفني يا تحرقي.
16: اوف انا فعلا مقهورة في هذه اللحظة.
23: ما بيوقع الا الشاطر.
16: هو لذيذ؟
24: لذيذ قوي.
25: في اشياء ما بدي احكي فيها.
16: حملت ابري وخيط.
21: اكيد.
16: انت قصة الحب عندي كارثة.
20: بدون تنازلات شو لازم تعمل؟
26: يعني دايما الهدف النجاح.
27: انا بدي اثبت اني ممثل.
16: سؤال صعب.
20: يا بنتفق يا بنختلف.
12: يلا نحكي مع جمان ابو عيد الأحد الساعة 10 مساء على روتانا موسيقى.
28: بغير في الهواء.
12: تحب الموسيقى؟ تحسها تعبر عنك، عن مزاجك، عن جوك. حنا معك دائم، ما نوقف. ولا لحظة.
28: يلا نسمع هالأغاني.
29: أبقى الصالة تولع.
28: أنت وينك؟
12: أغاني على كيف.
28: أنا غير أسلوبي.
29: عيش يومك واترك العالم.
12: على قناتك الموسيقية الأولى. روتانا موسيقى.

ويا هلا ويا مرحبا باللي جاونا. اهلا وسهلا بالكل. جيت في وقتكم لانه قاعدين نحضر في حلقه الليله، واكيد راح تكون مميزه جدا لانه ضيفتي واحده كثير مميزه. هي عبير نعمي، الفنانة اللي أنا كتير بحبها. هذا الصوت قد ما نحكي عنه أكيد ما رح نعطي حقه. سميت بسيدة المقامات، سميت بسيدة التكنيك، تتمايل وتتمازج بين الأرتام والألوان الموسيقية من حول العالم بكل رياحة، ما شاء الله عليها. دراسات عميقة في الموسيقى، شهادات عالمية all over the world، على المسارح العالم مثلت بلدها ومثلت الفن الشرقي العربي بامتياز. أنا وفريق البرنامج حضرنا شوية محاور كده حلوة. أكيد فاميلي، العائلة شيء كتير كتير مهم. جوزة جوليو وبنتها يارا الله يخليلها إياها، رح نحكي أكيد عن العائلة، نحكي عن الإخوة التسعة ما شاء الله عليهم اللي هم عائلة فنية وفي علاقة كده كتير حلوة بيناتهم. لبنان أكيد الوجع والحلم، الحب وكيف بيقولوا love and hate story بين كل اللبنانيين، ولكن لدى عبير في قصة حب مع لبنان خاصة ومميزة. رح نحكي عن تجربة في لبنان خلال الانفجار، عن 2020 كيف كانت عليها في لبنان، نحكي عن الأعمال الأخيرة خصوصا فيديو كليب فلو اللي كل الناس رح عم تحكي عنه، اللي هو عبارة عن شوية تفاصيل من قصتها الخاصة العبير وألمها في سنة 2020، وأيضا قصة الكاتب. فأشياء كثيرة رح تكون حلوة، وأكيد أنا رح أبحبش شوي في الحياة الخاصة مثل العادة، وحاول أتعرف على مود عبير، عن شخصيتها لما تفرح ولما تحزن كيف بتكون، لأنه هذه الأشياء هي اللي بتشكل هذا الصرح اللي بيحاول الفنانين يبنوها عن حالهم، فأحيانا بيخبوه تحت غطاء كتير سميك، لكن أنا بحاول أدخل وأتوغل وأتعرف عليكم. ضيفتي رح تكون في بيروت، كنت أتمنى أكون معها ولكن أنا موجود في القاهرة، لكن التكنولوجيا بتسهل الأمور أحياناً وبصعبة أحياناً، لكن اليوم رح نحاول من خلال تباعدنا من المكان وتقاربنا من خلال التكنولوجيا أن نعمل هذا اللقاء. فـ let's go.

0: عبير نعمة، مساء الخير.
1: مساء النور بلال، مشتاقين؟
0: ايه والله احنا بالاكتر. كنت هلا عم بخبر الشباب والتيم، قلت لهم هيدي الفنانة الوحيدة اللي حرام ينعمل معها انترفيو عبر سكايب، ولكن لكورونا احكام.
1: انا كمان كنت اتمنى يكون لايف هاللقاء، بس انا ممتنة للحياة اللي عطيتنا هالفرصة رغم كل الظروف. مش مشكلة، منعود.
0: اكيد اكيد. اول شيء اكيد كنت عم فكر كيف بدي بلش اول سؤال، باني ابارك بالعمل الجديد. كيف فينا نقول مبروك لعمل هو شوية تجربة مأساوية على اشياء مش كتير فرحة، ولكن قلت لا لازم اقول مبروك، لانه شجاعة تصوير عمل مثل هذا وطرح موضوع مثل هذا بحد ذاته نجاح وشيء ايجابي. شو رأيك؟
1: بشكرك، مبسط انك حبيتها للأغنية. هيدي الأغنية هي لكل حدا خسر عزيز أو غالي، هي لكل إنسان بيعاني من الوحدة بكل ظروفها وحالاتها. هي بشكل خاص هالأغنية تحية لكل امرأة تعاني من أثار الغياب، كل امرأة على طريقتها. يعني وهالفيديو هو حكاية 5 نساء وأنا منهم. حبيت خبر قصتي يعني بهالفيديو، مثل ما في قصص لنساء أخريات. وتحكي هالأغنية كيف كل بيت هو الناس يلي منحبهم، البيت هو الناس يلي منحبهم، لما يفلوا الناس البيت بيرجع حجار. وكيف كمان يلي بيتركونا بيضلوا عايشين فينا، بيضلوا فينا عايشين فينا ومعنا بكل يومياتنا، كل حدا بطريقته. وبهالفيديو عم نضوي على قصص ما حدا بيحكي عنها كتير. يعني في مثلا القصة يلي بتحكي عني هي شوي بتحسها تابو، يعني حالة الإجهاض. وحتى نقول لكل امرأة انه انت مش لوحدك، وانه فينا نتقوى ببعض.

تجمعني صداقة يعني هيك وعلاقة كتير مقربة مع الكاتب الشاعر الكبير غسان مطر، وطلبت أنه يكتب لي أغنية. فلما بعت لي هيدا النص كثير تأثرت، لأنه غسان مطر عنده كمان معاناة وقصص كثيرة مع الألم بحياته، فحسيت هالأغنية كثير حقيقية أو هالنص كثير حقيقي. بذات الوقت هو بيحكي عن قصص غسان او شعوره مع يعني كيف بيتعايش مع الالم بحياته والغياب. بذات الوقت هالنص بحكينا كلنا، يعني خاصه بهالايام عم نعيش بهالايام الصعبه، في حضور كتير كبير للالم وللوجع وللخساره وللغياب بحياتنا، مش بس بالموت. حسيت انه حبيتها، وخصوصي هيك لأنه أنا عندي يعني اختبار مع هالخسارة، حبيت لحنها للأغنية ووزعها طارق سكيكر، وبعدين تطورت القصة مع المخرج إلي فهد، يلي كمان حب إنه هالأغنية ما تروح على قصة حب، يعني كان فيها تروح على مكان آخر مختلف بالفيديو كليب، إنما قررنا أنه نروح على مكان مختلف، وهي أنه نحكي قصص نساء.

0: حجار.
1: حتى تصوير الأغنية تصوير مميز، بعرف أنه it's a one shot video clip. خبريني كيف إجت الفكرة وكيف تفاعلتوا معها؟
2: إلي فهد اقترح أنه يصور بتقنية المشهد الواحد، مش بس كفكرة فنية إنما كمان تيقول أنه يعني كيف مستمر هيدا الألم من مكان لمكان بشكل منه مجزأ إذا بدك، يعني ما عمل ما اشتغل على إيديت. وكان الكاست كمان رائع، يعني سيدات هيك حقيقيات يعني من المجتمع عندهم قصص، وحبينا أنه نحكي قصص. هيك اقترح علي هو أنه أحكي شي صار معي بحياتي، وحبيت أنه أحكي عن القصة تبعي يلي هي عانيت يعني لأكثر من مرة من حالات إجهاض بأشهر متقدمة من الحمل، وحسيت لازم أخبر عن هالاختبار الصامت وحالة الانكسار وحالة الانسلاخ يلي بتعيشها كتير من النساء بصمت على الأغلب بينهم وبين حالهم. وهيك اجت الفكرة.

0: عبير، بس قبل ما نسكر الشابتر تبع الانتاج الجديد اغنيه فلو، بعلم النفس بيقولوا لما الواحد بيصير بيحكي عن تجربته بسلاسه وبيصير بيخبرها لكل العالم، هيدا معناته انه هو تجاوز الازمه. اكيد الموضوع منه هين، واكيد انه التجربه الخاصه اللي مرقتي فيها كانت كتير كتير صعبه، الى انك توصلي لمرحله تتصوريها وتخبري عنها، اكيد قطعتي باشواط نفسيه كتير كتير صعبه.
1: بلال، حتى بأصعب الظروف أنا ممتنة للحياة على كل شيء، على كل النعم، وبقول كتر خير الله على كل شيء. رغم كل العتمة القاتمة، يعني لابد من أنه نرجع نوقف قدام الشمس، وبقول أنه نحن بنتعلم من اختباراتنا بالحياة وبتقوينا أكيد. وصحيح هو كمان الفيديو كليب هو إذا بدك لنقول إنه البوح بالأشياء اللي بتزعجنا، أو إنه لما منتشارك بالألم، الألم بيصير له وقع أخف علينا. طبيعي إنه أنا كمان بهالفيديو كليب حسيت إنه كمان اتحسنت أكتر. هو الحياة لازم تكمل وضروري تكمل، بس دايما بيبقى فيه شعور بالغصة واستحضار لكل اللي منحبهم، ما مننسى، بس منصير نتذكرهم بطريقة بركة مختلفة أكتر.

0: من خلال تجاربك، من خلال عمرك انت وجوليو يمكن تقبلتوا، بس يارا اللي كانت ناطره اخ اخ او اخت، كيف وصلتوا للخبر؟
1: كان كتير غريب ردة فعل يارا، كانت غريبة. أول مرة فضلت ما تحكي عن الموضوع، يعني جينا حتى نشرح لها أنه ماما البيبي راح على مكان آخر، صار ملك بالسماء، تغير الموضوع. فكان ما بدها تنجرح، ما بدها تعيش هيدا الحزن، أو بدها تنكره يعني بينها وبين حالها. تاني مرة لا، كان الوضع أفضل وصارت تحس، يعني هلأ إذا بقول لها ماما نحن، يعني تكون عندك خي أو أخت، بتقول لي ماما أنه ما بدي إياكم ترجعوا تنوجعوا، أو يعني صار عندها شوي خوف من هالاختبار، عرفت كيف؟ يعني الولد، كل ولد بيعيشه بطريقة مختلفة، هي لأنها كمان كتير حساسة، يعني كمان زيادة عن اللزوم، بس أكيد بينها وبين حالها الموضوع كان صعب كتير عليها.

0: هالأوتيل حلو كتير.
1: ايه وبس بميتين دولار بالليلة.
2: شو؟ أنا لقيته $120. أنت ما جربت تريفاجو؟
0: لازم تجرب تريفاجو.
2: على تريفاجو ممكن تقارن الأسعار من مواقع كتير مختلفة،
0: أكتر من 100 موقع.
2: شوف نفس الأوتيل وأقل $80.
0: كان لازم جرب تريفاجو.
3: كان لازم تجرب تريفاجو.
4: جرب تريفاجو، قارن الأسعار ووفر لحد 40%. أوتيل تريفاجو.
5: ريدي ريدي
6: يلا بينا.
5: اهلا وسهلا. Let's go for our road trip. شيل الكفر. هذا ايش؟
7: لازم ادخل مكان وابقى اللي جابرني على كده. عارف
5: This guy is crazy.
7: على جنب.
8: خوفني ليه؟ كنت صغيرة.
7: انا جيت على حالي مشان اولاد.
9: تلقي اللوم على حدا ولا على حالي؟
8: لما بزعل بزعل قوي.
10: Raise not to cry.
11: We see like a very serious man.
5: ما لازم الواحد يكون عنده مواهب اخرى.
12: بهذا جبت صديقي بلال.
13: انا قعدت اجتهدت لحد ما لقيت حاجه حلوه.
14: ديني بشك انت
15: ضروري تعرفش
14: انت لسه بتصور.
16: انا شيك عندي كاميرا في البيت حاطط لي
4: on the road. السبت الساعه 10 مساء على روتانا موسيقى.

0: بتحول الوجع لانتصار.
1: انا مزيج من اتنين،
2: هيك بدا الحلم.
3: ايه دور اللي قبلتي وندمتي؟
4: لا كتير.
1: احنا ما فينا نحكي ولا مطرح بحياتنا.
5: انا محلي معه، احلامي هنيك.
0: اخ يا جمعنا اخ.
3: ليه مين وراها هالشغلة؟
5: هذا الفايل ما بيطلع.
3: اوه والعاني اليوم.
1: احنا واجباتنا نقول الحقيقة.
6: هي تدفني يا تحرقي.
3: اوف انا فعلا مقهورة في هذه اللحظة.
7: ما بيوقع الا الشاطر.
3: هو لذيذ؟
8: لذيذ قوي.
9: في اشياء ما بدي احكي فيها.
3: حملت ابري وخيط؟
1: اكيد.
3: انت قصة الحب عندك كارثة.
0: بدون تنازلات شو لازم تعمل؟
10: يعني دايما الهدف النجاح. انا بدي اثبت اني ممثل.
8: الصعب.
0: يا بنتفق يا بنختلف.
11: يلا نحكي مع جمان ابو عيد الاحد الساعة 10 مساء على روتانا موسيقى.

0: سنة 2020 عبير كانت صعبة على الكل، اللي فقد شغله، اللي فقد عائلته، اللي مرق بظروف صعبة. وأنا دايما بقول بأنه العالم عنده هم، ولكن بلبنان دايما في بونس، دايما بيكون الأشياء تتضاعف إلى الاثنين وثلاثة وأربعة. خبريني، أنت يمكن مرأتي بمرحلة كتير صعبة في هذه السنة، بداية يمكن بأنه اللوك داون، عندما ابتديت تطلقي العنان لإنتاجاتك والألبوم الجديد، من بعدها كورونا وإصابتك وإصابة بعض أفراد العائلة. ما كانت سنة حلوة.
1: بلال، شو بدي أقول؟ على أمل إنه الغد يكون منصف من كل النواحي ونعيش بظروف أفضل ونخلص من كابوس الكورونا والكوابيس الأخرى، ورغم كل شيء ما نسمح لحدا يسرق لنا فرحنا. بس من دون شك إنه اللي عشناه بلبنان بدك تضربه يعني عن كل شيء حصل حوالينا بكل العالم.
0: صح.
1: بلبنان دايما بتضربه فواديس، يعني بتضربه 10 على، يعني
0: صح،
1: شو بيقولوا، يعني دايما بيكون اتعس واصعب واسوأ.
0: فعلا
1: بيروت السنة كانت هيك حرقة، حرقت قلوبنا كلنا، و يعني كأننا عم نعيش بدهر من العذاب. نحن اللبنانية ما بنتذكر لأمتى بلش ولا أمتى خلص، كأنه نحن أولاد هالوطن يعني حاملين عايشين بالصدفة، وحاملين هيك نعشنا على كتافنا، بدي أقولها معلي. لبنان دايما حامل جروحه، وجروحه مفتوحة وعم تنزف ليل نهار، ولا في مين يسمع، ولا في مين يقشع، ولا في مين يغير هيدا المصير الأسود القاتم. إنما منضل نقول ما فينا نعيش بلا أمل، ما فينا نعيش بلا الحلم. يعني الحلم دايما هو مرجعنا الوحيد بلال، على أمل أنه لبنان يرجع يولد من رماده، يعني يرجع هيك يقوم قيامة، يعني يقوم فعلا. نحن بحاجة يقوم، لأنه نحن هلأ بحالة موت يعني حقيقي، يعني من كل النواحي، اقتصاديا، صحيا، نفسيا، الناس بالأرض، وكل إنسان بجرب يبحث عن ضوء يعني أو عن مساحة أمل يتمسك فيها، هيك مثل اللي ماشي بتسونامي، عرفت كيف؟ هيدي حالتنا اليوم. ما بعرف نحن يمكن صار عنا هيك رادع، او ما بعرف، نتحمل كثير يعني، نتحمل كثير، انما يعني طفح الكيل.
0: بعز الحزن اللي كنا فيه، لانه كلنا تدمرت بيوتنا والناس كانت نفسيتها متدمره، بما انك حكيتي عن الامل، لكن لما سمعنا صوتك بشوارع بيروت، لما طلعتي غنيتي، فهيدا كان رساله كثير كثير قويه. شو حسيتي وقتها عبير؟
1: حسيت انه بالموسيقى صرختنا لابد انه تكون اعلى واقوى وتوصل لالله، لانه الموسيقى هي لغة الانسان. كان لازم، نحن ما كنا عم نغني، ما كنا عم نحتفل، كان لازم نتشارك مع الناس بشكل مختلف بالصلاة، لانه كان ضروري انه نصلي سوا من مكان الانفجار، من مكان من قلب الوجع. يعني حسيت بلال، ما بعرف شو بدي اقول لك، كانت اصعب مره بغني فيها بحياتي، او يعني هلا اذا بتذكر ما كنت قادره اوقف على اجري حقيقه، عن جد كان كتير كتير صعب، معك ما كان عم يطلع صوتي، كان كل شيء بجسمي عم يرجف، كنت مصابة بعدة مشاعر مزدوجة، يعني كنت كئيبة كتير، حزينة كتير، كان عندي أمل، كان عندي حزن، كان عندي غضب كتير، كنت بحالة ذهول، يعني كتير صعب، كتير صعب يلي عشناه، كتير فعلا.

0: بعد اللي صار عبير، بعد الـ الانفجار، وبعد ما بعد الانفجار وترددات الانفجار، في اشياء تغيرت بقناعاتك بالنسبة للبنان؟ في اشياء قرارات اخذتيها جديدة؟ في شو الصوت اللي داخلك؟ شو عم بتقولي؟ شو هالحرقة اللي جواتك على بلدك؟
1: نحن عايشين بالصدفة، هيدا اللي اكتشفته. اكتشفت انه لبنان بلد عظيم، انما لابد من تغيير جذري حتى هيدا البلد يكفي. اكتشفت انه حكامنا والسياسية، حكامنا سرقوا منا بكرة، سرقوا منا الحلم، ومن دون حلم ما في لا مستقبل ولا إنجاز ولا حياة. اكتشفت إنه الناس ما إلها غير بعضها. اكتشفت محبة الناس والعطاء الكبير والمبادرات الرائعة من ناس عاديين، يمكن ما عندهم كتير بس محبتهم كتير غالية، وقدرت ساعدت كتير ناس، وقدرت انتشلت ناس بمحل دولة ما كانت واقفة حدهم. يعني الناس كانت لبعضها. عرفت قدي الناس بلبنان بيحبوا بعض وبيلتموا على بعض، قدي في ناس غمروا لبنان بهالمرحلة الصعبة من خارج لبنان، المبادرات الإنسانية الكبيرة. اكتشفت قدي أنا خايفة على عائلتي وعلى اللي بحبهم وعلى أهل بلدي وعلى أهلي وعلى من المستقبل الغامض. اكتشفت انه القصص بعد ما خلصت، انه لا، نحن بعدنا ومكملين بهالمسيرة اللي هي الصليب، هالوجع، هالألم اللي حاملينه بعدنا منذ الأزل يعني، وما عم يخلص. اكتشفت انه تعبت كتير.
0: هل مرأتي بلحظة الضعف اللي مرأ فيها الكثير وفكر أنه يترك ويهجر لبنان؟
1: أنا بحب كون حقيقية وصادقة. أنا عايشة بهاي الفترة، أنا بعدني بهيدا المكان يلي عم تحكي عنه. للحقيقة، للأسف، للأسف أنا بتعرف قطعت بظروف يعني من فترات طويلة. انعرض علي كتير أنه كمل دراستي بلندن، بأوروبا، بمنح. رفضت أترك لبنان، حتى كان في بأمريكا يعني فرصة كتير منيحة، بس رفضت أترك بلدي. بس تعرف بلال لما يصير عنده الواحد عائلة، يعني عائلته صغيرة، يعني أهلي هن حياتي، بس لما يصير عندي ولد، يعني عندي بنتي، أنا خلقت بالحرب و عشنا بالحرب، وأهلنا كمان عاشوا بالحرب، وبي يعني فقد أجره بالحرب كمان. يعني في عنا معاناة مثل بكل بيت. فكرة أنه بنتي تعيش المرحلة الشيء اللي أنا عشته، مع أنه أنا كتير متعلقة ببلدي، بس ما بقى عندي قوة أو استعداد أني أمرق فيها، يعني ما بعرف كيف بقدر أحميها. أكيد أنا مش عم وجه دعوة للسفر هون، بس حضرتك سألتني سؤال، وأنا بحب كتير كون حقيقية عم جاوبك على اختباري الخاص. وبدي أقول كمان بلال أنه الإنسان فيه يحمل بلده وأرضه، يعني فيه يحمله معه وين ما كان بالدنيا.
0: فعلا فعلا فعلا. طيب قبل ما ننتقل ونسكر الشابتر تبع لبنان، فينا نسمع شيء عن لبنان او للبنان؟
1: رح سمعك مقطع صغير من اغنيتي كل شيء وطني بيلبق له، يلي هي من كلمات جرمانوس جرمانوس والحان جوزيف خليفه وتوزيع جورج قسيس.

0: ريدي ريدي
1: يلا بينا.
0: اهلا وسهلا. Let's go for our road trip. شيل الكفر. هذا ايش؟
2: لازم ادخل مكان وابقى اللي كبرني على كده. عارفش.
0: This guy is crazy.
2: على جنب.
3: خوفني ليه؟ كنت صغيرة.
2: انا جيت على حالي مشان ولادي.
4: تلقي اللوم على حدا ولا على حالي؟
5: لما بزعل بزعل قوي.
1: Raise not to cry.
6: We see like a very serious man.
0: ما لازم الواحد يكون عنده مواهب اخرى.
7: بهذا جبت صديقي بلا.
8: انا قعدت اجتهدت لحد ما لقيت حاجه حلوه.
9: اللي بشك انت؟
10: ضروري تعشي.
9: انت لسه بتصور؟
1: انا شيك عامل كاميرا في البيت حاطط لي.
11: On the road السبت الساعة 10 مساء على روتانا موسيقى.

0: بتحول الوجع لانتصار.
1: انا مزيج من اتنين،
2: هيك بدا الحلم.
3: ايه دور اللي قبلتي وندمتي؟
4: لا كتير.
1: احنا ما فينا نحكي ولا مطرح بحياتنا.
5: انا محلي معه، احلامي هنيك.
0: اخ يا جمعنا اخ.
3: ليه مين وراها هالشغله؟
6: هذا الفايل ما بيطلع.
3: اوه والعاني.
1: احنا واجباتنا نقول الحقيقه،
7: يا تدفني يا تحرقي.
3: اوف انا فعلا مقهوره في هذه اللحظه.
8: ما بيوقع الا الشاطر.
3: هو لذيذ؟
9: لذيذ قوي.
10: في اشياء ما بدي احكي فيها.
3: حملت ابره وخيط؟
1: اكيد.
3: انت قصه الحب عندك كارثه.
0: بدون تنازلات شو لازم تعمل؟
11: يعني دائما الهدف النجاح. انا بدي اثبت اني ممثل.
9: سؤال صعب.
0: يا بنتفق يا بنختلف.
12: يلا نحكي مع جمان ابو عيد الأحد الساعة 10 مساء على روتانا موسيقى.

0: موسيقيا عبير، اكيد انت دائما عندك هالزخم في انه تقدمي اشياء جديده وبتكتشفي اشياء جديده، واحنا عنا عطش دائما لاعمالك الجديده دائما. يمكن هذه السنه كان في شويه بطء مع الانتاجات، ولكن رغم هذا قدمتي اشياء جديده وقدرتي تصوريها، برافو عليكي. يمكن قبل فلو كانت اغنيه كان فيها شويه بوزيتيفيتي،
1: صحيح.
0: إذا فينا نقول هيدي الدنيا.
1: صحيح، هيدي الدنيا. ألحان أسامة الرحباني، كلمات غدير الرحباني، وتوزيع أسامة كمان.

هيدا الألبوم اللي عم يتحضر هلأ بلال هو تاني يعني تعاون مع شركة اليونيفرسال ميوزك مينا، هالشركة يلي بوجه لها كل تحية وأنا أكثر من ممتنة لأني بشتغل معهم. فيها هيك أغنيات تشبه اللي عم نعيشه، فيها قصص مختلفة، فيها هيك أنماط لذيذة، فيها تعاونات، فيها تعاونات متكررة كمان مكررة عفوا. والعمل بيشبهني يعني، أنا بتعرف يعني كتير صعبة بانتقاءاتي، الأغنية لازم تلمسني كتير وتشدني هيك قبل ما أقدر غنيها وأقدمها للناس، وكتير صعبة مع حالي قبل مع كل يعني كتير بياخد وقتي بالقصص إذا بدك. وهلأ تقدم يعني العالم سمعت فلو وهيدي الدنيا، وقريبا يعني نحن رح نصور عملين مقبلين، عمل منهم هو كمان تعاون جديد مع مروان خوري، أغنية بتمنى الناس كمان تحبها كتير، وعمل تاني مع ريان الهبر، أغنية كتير هيك إيجابية وفيها طاقة وحياة كتير، بعتقد رح تتقدم دغري يعني، رح العالم تسمعها وتشوفها مصورة من بعد فلو بفترة، ما بعرف اليونيفرسال ميوزك بتقرر أي متى بتطرحها.

0: دائما من خلال لقاءاتك بتضلك بتبرري انه انا لست مطربة الطبقة المخملية، لست مطربة الإليت، لست مطربة نيش معينة، فقديش بتحاولي تعملي بالانس بانه تحافظي على هويتك الموسيقية وكمان توصلي للماس من الجمهور مثل ما عملتي من خلال أغنية وينك؟
1: بلال، هو مش تبرير ولا كلام، هو فعلا يعني هذا شعور. بالنتيجة أنا بحب صوتي وموسيقتي توصل لكل الناس، مش بس لفئة معينة من الناس. يعني وقطعت بمرحلة، يعني غنيت قصص مختلفة، يمكن حسبت إنها بركة للطبقة إذا بدك الإليت، أو يعني لا تمس يمكن كل الطبقة أو كل الناس. بس كمان ما فينا دايما كل ما بدنا نغني أو كل ما بدنا نغني أغنية أو شعر نبحث في القاموس، يعني بدنا كمان يعني نمشي مع سرعة الحياة، مع الإيقاع الحياة، مع لغة الناس، لهجتهم كيف بيحكوا. أكيد يعني برقي، لأنه الناس ما بتستاهل تسمع وتتلقى منا إلا كل شيء راقي. ومش معناتها نحن لما نقدم فن يعني أو موسيقى سريعة أو طقطوقة، بما معنى الطقطوقة، يعني هي الطقطوقة كمان أم كلثوم غنت الطقطوقة، يعني أو أغنية سريعة، يعني نحن بنكون عم نقدم أغنية هابطة، لا أبدا، أو إذا أغنية فيها إيقاع أبدا فينا نرتقي، يعني أو نكون نقدم موسيقى كتير جميلة وإيقاعات كتير حلوة وكلمة بسيطة إنما عميقة كمان بذات الوقت، ونكون عم نوصل لكل الناس. هيدا هدفي.

0: عبير، ما شاء الله مشوارك حافل بأعمال ناجحة، وفي زخم كده بيسموه الناس زخم مستفز. هل هذا الثراء الموسيقي والفني هل هو نعمة أم نقمة أحيانا على الفنان؟
1: أبدا بلال، بالعكس بالعكس. يعني أنا الاختبارات الموسيقية هي أولا إنسانية بحياتي، لأنه الموسيقى يعني هي غنى وهي مش خيار بالنسبة لي، هي الدم اللي بيمشي بعروقي، هي البيت اللي بسكن فيه، وهالتراكمات يلي عشتها هي اللي خلتني أكون أنا، يعني هي اللي غيرتني أولا، يعني غيرت أنا، تغيرت حتى يعني معه. أنا فخورة بالتراكمات يلي أنت بتعتبرها كتيرة، أنا بعتبرها يعني هيك بسيطة، يعني نسبة لشو فيه بهالدنيا بعد ما اكتشفناه وبعد ما تعرفنا عليه. مسؤولية أكتر، إنما بتخليك تعرف، بتخليك تحب أكتر، تعرف قيمة كل شيء حواليك أكثر، قيمة الإنسان الآخر المختلف عنك. الموسيقى هي مش بس ترفيه، هي علم، وأنا بفتخر بهالاختبارات اللي عملتها إنسانيا قبل، متمسكة فيها حتى النهاية. يعني أبدا ما أنا نقمة، شكرا شكرا، أنا ممتنة جداً.

0: في سؤال أنا دائما أحب أسأله للحالات الخاصة لمثلك، أنا بعتبرك عبير حالة خاصة وليس هناك أي وجه مقارنة، لكن صديقتي الراحلة ذكرى الله يرحمها كنت دائما أنا أسألها نفس السؤال، أنه أنتم الناس الحالات الخاصة بتشوفوا حالكم بعين والناس بتشوفكم بعين، لأنه أكيد دائما وين ما بتروحي بيتكرر هذا السؤال، أنت المفروض تكوني في المكان الفلانية، أنت المفروض تكوني حققتي النجاح الفلاني، ف هذا الجدال بين كيف الناس بتشوفكم وكيف بتشوفوا انتم حالكم صراع دائم ولا شو؟
1: شكرا بلال على سؤالك الصعب. شو بدي اقول لك، يعني تعرف كمان الظروف كتير بتساعد، يمكن جينا بظروف شوي صعبة، يعني عشنا بزمن هيدا الزمن صعب، خلينا نقول من الآخر، وأكيد في تنازلات بمكان معين لازم تعملها لحتى ضلك، يعني إذا بدك تمشي مع اللي موجود، إنما ضلك محافظ كمان بذات الوقت، يعني في صراع كمان بمكان ما، رغم القناعة أنه لابد من أنه أنت تكون كمان يعني مواكب لما يجري، إنما كمان دايما بدك تحط إذا بدك خط ل أوقات أنت شو بتحب تعمل كمان كتير، يعني ممكن أنا في أغنيات بحب أقدمها بشكل يمكن مختلف، مثلا بحس إنه بتظهر مثلا صوتي أكتر، عرفت كيف؟ لا صرت روح هلا اقتنعت انه لا لازم الاغنيه تمس اكثر الناس، مش ضروري يبين فيها كل العرب الصوتيه وكل المقامات او كل يعني مساحه الصوت او اللي هي مش ضروري، اختلفت القصص يعني. يعني كيف بدي اقول لك، سؤالك كثير محرج، لك أنا راضية بمحبة الناس اللي بيحبوني، يعني أنا بشوف هيدا التقدير من كتير كتير ناس، بعرف إنه أنا بسببهم هون، يعني هالمحبة وهالاحترام وهالتقدير، وهني عارفين كتير منيح إنه عم أقدم لهم صوتي من كل قلبي، يعني هيدا أحلى نعمة عنديها بحياتي. أنا راضية، بتعرف بنبسط كتير لما أوقف على مسرح وغني بفش خلقي، وبغني على مسارح العالم وهيك، لما ألتقي بالناس بفش خلقي، بهالفترة هيك اللي كان فيها هيك صمت كتير بحياتنا كموسيقيين، يعني كورونا وما قبل وما بعد كورونا، يعني ما قدرنا قدمنا كتير قصص للناس، بتحس هيك بمحلات هيك في حسرة يعني، بس غني بيمشي الحال، بس كون على المسرح، بس اطلع بعيون الناس وشوف هيدا المحبة والتقدير والطاقة يلي بيعطوني إياها، كل القصص التانية بتصير منيحة بتهون. أنا يعني أنا ممتنة الحقيقة للحياة ولمحبة الناس كتير، على أمل إنه هالمسيرة هيدا تاخدني لمكان أنا بطمح له كمان.
0: قلتي كلمة كتير حلوة، هو الرضا، انت راضي، وهيدي يمكن لخصت الموضوع كله. طيب بعد هيدا السؤال الطويل والعجيب لازم أسمع شيء، وأنا وطنيتي بس حز في قلبي إنه سمعيني شيء من الجزائر، شو رأيك؟
1: ايه تكرم عينك، أكيد تحية لألك، تحية للجزائر وأهل الجزائر. بلال أنا بحب كتير سعاد مسي، في أغنية لألها أنا بحب كتير القصص، بحب الأغاني اللي بتحكي شيء، يعني بتعبر بتخبر شيء، بتوصل رسالة، لأني كتير بحب الأفلام يمكن، وبحب بحب السينما وبحب القراءة وبحب، فبحب دايما شيء هيك يشغل لي مخيلتي. ففي أغنية يراوي، بتحبها؟ بسمعك مقطع منها
0: أكيد لسعد ماسي أكيد.

0: ريدي ريدي
1: يلا بينا.
0: اهلا وسهلا. Let's go for our road trip. شيل الكفر. هذا ايش؟
2: لازم ادخل مكان وابقى. اللي جبرني على كده؟ عارف.
0: This guy is crazy.
2: على جنب.
3: خوفني ليه؟ كنت صغيرة.
2: أنا جيت على حالي مشان الأولاد.
4: تلقي اللوم على حدا ولا على حالي؟
3: لما بزعل بزعل قوي.
1: Race not to cry.
0: We see like a very serious man. ما لازم الواحد يكون عنده مواهب أخرى.
5: بهذا جبت صديقي بينا.
6: أنا قعدت اكتئبت لحد ما لقيت حاجة حلوة.
7: اللي بجاك انت
0: ضروري تعرفش
7: لسه بتصور.
1: انا شيك عندي كاميرا في البيت حاطط لي
8: اون ذا رود. السبت الساعه 10 مساء على روتانا موسيقى.

0: بتحول الوجع لانتصار.
1: انا ما زلت متنايم،
2: هيك بدا الحلم.
3: ايه دور اللي قبلتي وندمتي؟
4: لا كتير.
1: احنا ما فينا نحكي ولا مطرح بحياتنا.
5: انا محلي معه، احلامي هنيك.
0: اخ يا جمانة، اخ
3: ليه مين وراها هالشغل؟
6: هذا الفايل ما بيطلع.
3: اوه والعاني اليوم.
7: احنا واجباتنا نقول الحقيقه.
8: هي تدفني يا تحرقي.
3: اوف انا فعلا مقهوره في هذه اللحظه.
9: ما بيوقع الا الشاطر.
3: هو لذيذ؟
4: لذيذ قوي.
10: في اشياء ما بدي احكي فيها.
3: حملت ابره وخيط؟
1: اكيد.
3: انت قصه الحب عندك كرس؟
0: بدون تنازلات شو لازم تعمل؟
11: يعني دائما الهدف النجاح.
12: انا بدي اثبت اني ممثل.
4: الصعب.
0: يا بنتفق يا بنختلف.
13: يلا نحكي مع جمان ابو عيد الأحد الساعة 10 مساء على روتانا موسيقى.

وحافظ كل كلمة. ويتفاعل بكل إحساس. أعرف إن الأغنية صارت ملكة مع روتانا موسيقى. أنت مو مجرد جمهور.

0: طيب الشابتر الاخير بحلقه ليلى عبير بدنا نحكي شوي بس عن العائله. اول شيء انت وجوليو يمكن عاملين هالثنائي الموسيقي هالرفيق اللي هو عنده الباك جراوند من نفس الباك جراوند بتاعك، لكن مين اللي بيكي شويه بالعمل ومين اللي ممكن يتساهل؟
1: بلال نحن بنكمل بعض، في تفاهم كبير اللي بيربطنا قبل هيدا الرباط الزوجي يعني، والبيت إذا بدك هيدا السجن من ذهب، من ذهب يعني، هيدي القضبان من ذهب أنا بسميها. هي يارا وهي الصداقة والتفاهم والاحترام، يعني هو كتير بيحترم شغلي وبيقدره كتير وبيحبه، وهيدي شغلة كتير كتير أساسية وضرورية. وأنا كمان يعني ومنشجع بعض يعني قلبنا على بعض إذا بدك، وقلبه على شغل كتير. منحب نشتغل موسيقى كمان سوا، وكمان سبق لجوليو لحن لأغنية حكاية بالألبوم السابق. كمان برجع بقلك أنا عن جد كمان ممتنة لعائلتي، ممتنة لزوجي، ممتنة لبنتي، لعائلتي الصغيرة.

0: طيب هلا كنت عم بشوف على السوشيال ميديا انه بلشت يكون في صور وفيديوهات لإلك وليارا، يارا عم نشوف عم تاخذ الموروث الموسيقي اللي عم تتربى فيه، وين بدك تكون؟ وين وين وين عم تتنبئي لراح تكون؟
1: بلال اكيد يارا فيها كثير مني وفيها كثير من بيا، انما انا بآمن انه هيدا الشبه هو كذبه خدعه، يعني هيدا الشبه قد ما اولادنا يشبهونا هن عندهم يعني ماسك كاذب، بحسه انه ما فينا نتكل عليه، يعني هيدا الشبه اذا بدك. هي بتحب تغني بس انا ابدا ما بتنبه لها بهيدا الشيء، مش لانه انا بمنعها ابدا ابدا، ما بوقف بطريقه اللي تعمل يلي هي بتحبه شو ما كان الخيار نحن حدا، بس انه هيك بنتسلى اوقات بالبيت مش كتير. انا ما بحب كتير حط صورها او فيديوهاتها على السوشيال ميديا، انما هيك اوقات بحب شارك الناس بلحظات هالقد سعيده، يعني وقصص هالقد حلوه عملناها سوا.

0: سيلينا جوميز ولا جاستن بيبر؟
1: يارا كتير فخورة فيه، بس يارا كمان من ناحية تانية خصوصي قبل شوي كانت تحس انه هي يعني هي طبعا انانية الطفل يعني شيء طبيعي، تحس انه امها لا لا، وكانت لما تشوفني على التلفزيون تجي تخبي الشاشة انه هيدي امي لالي انا ما حدا بيشوفها، او لما تكون بحفل وبلشوا عالم يزقف وتوقف انه انا بزقف لامي، عرفت يعني تاخرت شوي لحتى لها عرفت انه انا لها اكيد، بس هيدي النعمه بنشارك فيها الناس، وهيدي هيدي كمان جزء كبير من حياتنا مش بس حياتي.
0: أكيد.
1: بتحب تغني، هي شخصيا بتحب تغني كتير بالاجنبي، يعني بتغني بالالماني بما انه عم تدرس الماني كمان، وبتغني بالفرنسي وبالانجليزي، بالعربي قليل شوي. أنا بحس بتهرب من العربي حتى ما لا تقارن فيه، يعني لأنه عندها بتخاف من هيدا الشيء، هي لأنه بتحس إنه كتير مسؤولية. يعني أعربت لي عن هالمشي، يعني خبرتني عنهم إنه هي بنتي وكتير العالم بتتوقع منها إنه يكون صوتها كتير حلو أو بتأدي مثلا ما بعرف
0: طبعا
1: بطريقة معينة، بتحاول تتفرد بعتقد بشكل مختلف، وبترسم وبتلحن وبتألف و ليك بس احكي عنها ببطل بدي خبر كل شيء. ايوه
0: حبيبتي.
1: بترقص وعندها كثير مواهب كبيره، وقلبها احلى نعمه واحلى موهبه، انا كمان هيدي بقولها.

0: الله يخلي لك اياها يا رب وتفرحي فيها زي ما بيقولوا. عبير، الصوت الحلو الناعم اللي خلى الناس كتير تحلم هي برج الثور، لما بتثور كيف بتهدى وايش اللي بيهديكي؟
1: مؤخرا عم بكتشف انه لما بثور مين بهديني؟ كلمة حلوة بس يعني
0: ولا
1: انا
0: كالوريز؟ يلا كالوريز.
1: لا على فكرة لا هلا بعمل ايموشنال ايتينج اكيد، هيدا تحصيل حاصل، بس عم اقول لك يعني من حوالي من المحيط انا بزعل لوقت قصير، لوقت قصير جدا، واذا ما ذكرت حالي دائما انا ليه زعلت، خصوصي اذا زعلت من حدا ممكن انسى، يعني ممكن اوعى مثلا انه انا ليه زعلانه، خلص الحياه بتكفي هيك، يعني بسامح كثير كثير بمرق، بس في اذيه عن اذيه بتبقى يعني اكيد اكثر بتطول تتروح، بس بالعموم بحط وراي ورا ظهري كثير. ما
0: أكيد.
1: بعمل اذا بدك يعني هيدي الانهيارات العصبيه ما بعملها، كل شيء باخده هيك بالمنطق، بس لما كتير كتير بزعل او بعصب كلمة حلوة بتروقني، فعلا هيك كلمة حلوة بتروقني. مش رح
0: أكيد.
1: اقول لك الموسيقى لانه ما بسمع موسيقى لما اكون كتير معصبة، طبعا ما حدا منا بيروح على هيدا الخيار دغري مباشرة، بس
0: صح.
1: هيك وجود ناس بحبوني بحس بالامان، انا بحب اشعر بالامان و هيك بحب اشعر بدفى هيك باللي حواليا، اشتقت اغمر الناس اللي بحبهم، بتعرف اشتقت لهالشي لانه بشيل عن كتافنا كتير من
0: أكيد.
1: الضغوط.
0: طب حلو كتير. آخر سؤال، لأنه أنا كمان من عائلة كبيرة، إحنا 8 بالعائلة وأنتم ما شاء الله كمان عائلة كبيرة، بعيداً عن أنه إحنا مع عائلة مترابطة والحب الموجود بالعائلة، بس فعلاً شو اللي أخذتي من العائلة؟ شو القيم اللي أخذتيها من عائلتك؟
1: التماسك والرباط الأبدي الأزلي، وإنه نحن إيد وحدة، إنه نحن قلبنا على بعض، إنه اللي بدق بحدا فينا بدق بكلنا، إنه وجعنا واحد، فرحنا واحد، همنا واحد، عائلتي هي قوتي، هي ارتباطي بوطني، هي ارتباطي بجذوري، هي موسيقى، هي كل شيء، هي اللي بتخليني اضحك، وهي يمكن من القصص القليل اللي بتخليني ابكي كتير، يعني الحزن بالعائلة عنا او اذا كان حدا متألم او حدا يعني مش حالته مش منيحة انا يعني ممكن اتدمر، يعني هالقد الرباط قوي، والعائلة كمان هي الموسيقى، هي يعني علاقتنا كمان الفنية، يعني الوالد الأم الحنان الإيمان الأخلاق الكرامة الصدق المحبة، إيه يعني مثال الأعلى، أمي مثال الأعلى كامرأة، أنا أطمح أنه أتشبه بالماما، يعني أطمح لهالشي، والوالد كمان يعني هو المعلم الأول بالموسيقى، وعلى الصعيد الإنساني كمان بي يعني رجل مثقف جدا وبتعلم منه كل يوم شيء جديد.

0: الله يخليكم لبعض يا رب، ويخليكي عبير بصحتك وبهذا الصوت الرائع. أنا كتير كتير استمتعت وتشرفت اليوم أن كنت معي بيبي ماي جاست.
1: شكرا لك بلال على هاللقاء الحلو كتير. أنا بشكرك، أنا يعني من زمان حابة أنه يصير هذا اللقاء وأخيرا تم. أنا بشكرك وبتشرف أني معك اليوم.
0: أنا بالأكثر، وأكيد رح أكون طماع، وبس بدي نختم الحلقة بشيء أنت بتختاري لي.
1: وينك؟

0: وينك؟ وينك يا بلال؟
1: لا لا لا لا لا لا لا. ثانك يو عبي، ثانك يو سو ماتش حبيبة قلبي، ويا رب إن شاء الله نشوفك قريبا ومزيد من النجاح، وبنشوف الإنتاجات الجديدة very soon إن شاء الله.
0: شكرا بلال، شكرا لك من قلبي، ونلتقي.

0: ريدي ريدي
1: يلا بينا.
0: اهلا وسهلا. Let's go for our road trip. شيل الكفر. هذا ايش؟
2: لازم ادخل مكان وابقى اللي جبرني على كده. معرفش.
0: This guy is crazy.
2: على جنب.
3: خوفني ليه؟ كنت صغيرة.
2: أنا جيت على حالي مشان أولادي.
4: تلقي اللوم على حدا ولا على حالي؟
5: لما بزعل بزعل قوي.
6: Raise not to cry.
7: We see like a very serious man.
0: ما لازم الواحد يكون عنده مواهب أخرى.
8: بهذا جبت صديقي بلا.
9: أنا قعدت اجتهدت لحد ما لقيت حاجة حلوة.
10: شو اللي بجك انت؟
11: ضروري تعرف شيء؟
10: انت لسه بتصور؟
12: انا شيك عندي كاميرا في البيت حاطت لي.
13: On the road السبت الساعة 10 مساء على روتانا موسيقى.

0: كل رحلة ولها بداية،
1: والبداية كانت كلمة،
0: وبعدين صار للكلمة صوت، ومع كل خطوة صارت السالفة تكبر. صحيح الملاعب تغيرت، بس الشغف ما تغير. مع كل نقاش كانت المسؤولية تكبر، لأن الرأي أمانة. سبع محطات صنعت الرحلة. مرحلة جديدة، هذا وقتها.
2: روتانا سبورت مع وليد، ابتداء من الغد الساعة 11:30 مساء على خليجية.
3: بتحول الوجع لانتصار.
4: انا مزيج متنايم،
5: هيك بدأ الحلم.
6: ايه دور اللي قبلتي وين بنتي؟
7: لا كتير.
8: احنا ما فينا نحكي ولا مطرح بحياتنا.
9: انا محلي معه، احلامي هونيك.
10: اخ يا جمعنا اخ.
11: ليه مين وراها هالشغل؟
12: هذا الفايل ما بيطلع.
13: اوه والعاني اليوم.
14: احنا وجباتنا نقول الحقيقة،
15: يا تدفني يا تحرقي.
16: اوف انا فعلا مقهورة في هذه اللحظة.
17: ما بيوقع الا الشاطر.
18: هو لذيذ؟
19: لذيذ قوي.
20: في اشياء ما بدي احكي فيها.
21: حملت ابري وخيط؟
14: اكيد.
21: انت قصة الحب عندك كيرس؟
22: بدون تنازلات شو لازم تعمل؟
23: يعني دايما الهدف النجاح.
24: انا بدي اثبت اني ممثل.
25: الصعب.
22: يا بنتفق يا بنختلف.
2: يلا نحكي مع جمان ابو عيد الأحد الساعة 10 مساء على روتانا موسيقى.

0: بتحول الوجع لانتصار.
1: انا مزيج من اتنين،
2: هيك بدا الحلم.
3: ايه دور اللي قبلتي وندمتي؟
4: لا كتير.
2: احنا ما فينا نحكي ولا مطرح بحياتنا.
5: انا محلي معه، احلامي هونيك.
0: اخ يا جمعنا اخ.
3: ليه مين وراها هالشغل؟
6: هذا الفايل ما بيطلع.
3: اوه والعاني. لا
2: احنا وجباتنا نقول الحقيقه،
7: يا تدفني يا تحرقي.
3: اوف انا فعلا مقهوره في هذه اللحظه.
8: ما بيوقع الا الشاطر.
2: ايوه مظبوط.

0: صار لك المفروض. ومع كل خطوة صارت السالفة تكبر. صحيح الملاعب تغيرت بس الشرف ما تغير. مع كل نقاش كانت المسؤولية تكبر، لأن الرأي أمانة. سبع محطات صنعت الرحلة. مرحلة جديدة، هذا وقتها.
1: روتانا سبورت مع وليد، ابتداء من الغد الساعة 11:30 مساء على خليجية.
2: ريدي ريدي،
3: يلا بينا.
2: أهلا وسهلا. Let's go for our road trip. شيل الكفر، هذا إيش؟
4: لازم أدخل مكان وأبقى. إني جبرني على كده، عارف.
5: This guy is crazy.
4: على جنب.
6: خوفني ليه؟ كنت صغيرة.
4: أنا جيت على حالي مشان أولاد.
7: تلقي اللوم على حدا ولا على حالي؟
8: لما بزعل بزعل قوي.
9: Raised not to cry.
10: We see like a very serious man.
11: ما لازم الواحد يكون عنده مواهب أخرى.
12: بهذا جبت صديقي بلا.
13: أنا قعدت اجتهدت لحد ما لقيت حاجة حلوة.
14: اللي بجاك أنت؟
15: ضروري تعرفش.
14: أنت لسه بتصور؟
16: أنا شيك عندي كاميرا في البيت حاطط لي.
1: On the road. السبت الساعة 10 مساء على روتانا موسيقى.

شكرا لكم، شكرا جميعا، نورتوا نورتوا، اهلا وسهلا، شكرا لحضوركم.

حي نرزق

0: ريدي ريدي
1: يلا بينا.
0: اهلا وسهلا. Let's go for our road trip. شيل الكفر. هذا ايش؟
2: لازم ادخل مكانه ابقى.
3: اللي جابرني على كده؟ معرفش.
0: This guy is crazy.
2: على جنب.
4: خوفني ليه؟ كنت صغيرة.
2: أنا جيت على حالي مشان ولاد.
5: تلقي اللوم على حدا ولا على حالي؟
6: لما بزعل بزعل قوي.
7: Raised not to cry.
8: We see like a very serious man.
0: ما لازم الواحد يكون عنده مواهب أخرى.
9: بهذا جبت صديقي بلا.
10: أنا قعدت اجتهدت لحد ما لقيت حاجة حلوة.
11: اللي بشك أنت؟
12: ضروري تعرف شيء؟
11: أنت لسه بتصور؟
13: أنا شيء كان الكاميرا في البيت حاطط لي.
14: On the road. السبت الساعة 10 مساء على روتانا موسيقى.

0: كل رحلة ولها بداية،
1: والبداية كانت كلمة،
0: وبعدين صار للكلمة صوت، ومع كل خطوة صارت السالفة تكبر. صحيح الملاعب تغيرت، بس الشغف ما تغير. ومع كل نقاش كانت المسؤولية تكبر، لأن الرأي أمانة. سبع محطات صنعت الرحلة. مرحلة جديدة، هذا وقتها.
2: روتانا سبورت مع وليد، ابتداء من الغد الساعة 11:30 مساء على خليجية

0: بتحول الوجع لانتصار.
1: انا مزيج متنايم
2: هيك بدأ الحلم.
3: ايه دور اللي قبلتي وندمتي؟
4: لا كتير.
1: احنا ما فينا نحكي ولا مطرح بحياتنا.
5: انا محلي معه احلامي هونيك.
0: اخ يا جمعنا اخ.
3: ليه مين وراها هالشغل؟
5: هذا الفايل ما بيطلع.
3: اوه والعاني.
6: احنا واجباتنا نقول الحقيقة.
7: هي تدفنية تحرقية.
3: اوف انا فعلا مقهورة في هذه اللحظة.
8: ما بيوقع الا الشاطر.
3: هو لذيذ؟
9: لذيذ قوي.
10: في اشياء ما بدي احكي فيها.
3: حملت ابري وخايف.
6: اكيد.
3: انت قصة الحب عندي كارثة.
0: بدون تنازلات شو لازم تعمل؟
11: يعني دايما الهدف النجاح.
12: انا بدي اثبت اني ممثل.
9: سؤال صعب.
0: يا بنتفق يا بنختلف.
13: يلا نحكي مع جمانة بعيد الأحد الساعة 10 مساء على روتانا موسيقى.

0: ريدي ريدي
1: يلا بينا.
0: اهلا وسهلا. Let's go for our road trip. شيل الكفر. هذا ايش؟
2: لازم ادخل مكان وابقى اللي جابرني على كده. معرفش.
0: This guy is crazy.
2: على جنب.
3: خوفني ليه؟ كنت صغيرة.
2: انا جيت على حالي مشان ولادي.
4: تلقي اللوم على حدا ولا على حالي؟
5: لما بزعل بزعل قوي.
6: Raise not to cry.
7: We see like a very serious man.
8: ما لازم الواحد يكون عنده مواهب اخرى.
9: بهذا جبت صديقي بلا.
10: انا قعدت اجتهدت لحد ما لقيت حاجة حلوة.
11: اللي بجاك انت؟
12: ضروري تعرفي.
11: انت لسه بتصور؟
13: انا شيك عامل كاميرا في البيت حاطط لي.
14: On the road. السبت الساعة 10 مساء على روتانا موسيقى.
15: هالأوتيل حلو كتير.
16: ايه وبس ب200 دولار بالليلة.
15: شو؟ انا لقيته ب120 دولار. انت ما جربت تريفاجو؟
16: لازم تجرب تريفاجو.
15: على تريفاجو ممكن تقارن الاسعار من مواقع كتير مختلفة.
16: اكتر من 100 موقع.
15: شوف نفس الأوتيل واقل ب80 دولار.
16: كان لازم جرب تريفاجو.
15: كان لازم تجرب تريفاجو.
14: جرب تريفاجو، قارن الأسعار ووفر لحد 40%. أوتيل تريفاجو.
17: بتحول الوجع لانتصار.
18: أنا مزيج من اثنين، هيك بدأ الحلم.
19: إيه دور اللي قبلتي وندمتي؟
20: لا كتير.
21: إحنا ما فينا نحكي ولا مطرح بحياتنا.
22: أنا محلي معهم، أحلامي هونيك.
23: آخ يا جمانة.
24: ليه مين وراها هالشغل؟
21: فينا نحكي ولا مطرح بحياتنا.
22: أنا

0: يلا نحكي مع جمان أبو عيد الأحد الساعة 10 مساء على روتانا موسيقى.
1: كل رحلة ولها بداية، والبداية كانت كلمة، وبعدين صار للكلمة صوت، ومع كل خطوة صارت السالفة تكبر. صحيح الملاعب تغيرت، بس الشغف ما تغير. مع كل نقاش كانت المسؤولية تكبر، لأن الرأي أمانة. سبع محطات صنعت الرحلة. مرحلة جديدة، هذا وقتها.
2: روتانا سبورت مع وليد، ابتداء من الغد الساعة 11:30 مساء على خليجية. نغمات ساحرة وأصوات مبهرة،

حكاية مستمرة، ابق معنا لمواسم جديدة من المتعة الرياضية على مدار السنة. من صراع الدوريات الكبرى إلى حلبات الفورميلا 1 والجراند سلام والمزيد، كل الإثارة في مكان واحد. اشترك الآن. الدوري الإنجليزي الممتاز، أرسنال، كوفنتري سيتي، الجمعة 21 من أغسطس، حصريا على قنوات بي إن سبورتس. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة أيتشي، ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية 20، أيتشي ناغويا 2026، اليابان، حصرياً على قنوات بي إن سبورتس.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر بين سبورتس مع عودة أمجد بطولات كرة القدم في أمريكا الجنوبية وفي العالم. الحديث عن كوبا ليبرتادوريس في دوري 16. ذهبنا في الفترة الماضية إلى كأس العالم، وكانت الأرجنتين تحمل كأس العالم فيما كانت تطمح البرازيل نحو نجمة سادسة. فعدنا من المونديال والأرجنتين وصيفة، والبرازيل غادرت أمام رفاقي أرلينغ هالاند مبكرا، لنعود إلى أمجد البطولات والطريق المؤدي إلى ملعب سانتناريو في أوروغواي، حيث تقام المباراة النهائية للنسخة الحالية في العام 2026 في 28 من نوفمبر المقبل. هنا استاديو الجورناليست ماريو فيليو ماراكانا، حيث يستضيف فلومينينزي وصيف المجموعة الثانية أو الثالثة. فريق الذي تصدر المجموعة الأرجنتيني من الإطلالة الأولى، والذي قدم أداء رائعا وخلابا إندبندينتي رافادافيا، ممثل مندوزا وغرب أو غرب الأرجنتين وتحديدا كايا، في لقاء الذهاب من خلال هذه الأمسية. تياغو سيلفا المونسترو في مواجهة هالاند الباراغواي، هداف البطولة الباراغوياني أليكس أرسي، وما بينهم الصافرة التشيلية بقيادة كريستيان غاراي، يساعده مواطن خوسيه ريتامال، ميغيل روشا مساعد ثاني، دييغو فلوريس حكم رابع، فرناندو فيغار ونيكولاس ميلاس على مستوى الفار. يأتي عشاق الفريق الأرجنتيني من الغرب، وقد قاموا بالليلة الأمس ببانديرازو، وهي حملة حمل الأعلام ومعها الألعاب النارية خارج فندق وينسور بارا هنا في ريو دي جانيرو، لتحفيز الفريق من أجل الفوز الثاني في ملعب الماراكانا بعد الأول في دور المجموعات 2-1، ما عرفت بماراكانا سو ميندوزا.

فيما تتواجد 6 أندية براسيلية في هذا الدور من أجل عملية فضل اشتباك، لأن لدى الأرجنتين 25 بطولة ليبرتادورس، ولدى البرازيل بالبطولة الأخيرة الرابعة لفلامينغو الغريم التقليدي لفلومينينسي كذلك 25 بطولة. انطلقت المواجهة مثل ما ذكرنا بصفرتي كريستيان غالاي فلومينينسي بقيادة البرنسيب الأرجنتيني، موقع الخطوط أرجنتينية الطابع ما بين البرنسيب أمامكم لويس زوبيلديا في مواجهة المارينيرو ألفريدو بيرتي المدير الفني لريفادافيا. تشكيلة فلومينينسي بالتيري كولور على يمين الشاشة، نظام لعب 4-2-3-1، فابيو في المرمى بالرقم 1 أمامه مباشرة في خط الدفاع، عودة تياغو سيلفا، طبعا هذا هو ألفريدو بيرتي اللوكو المدير الفني لإندبندنتي ريفادافيا قائدهم نحو الفوز بكوبا أرجنتينا. وبالتالي في فلومينينسي فابيو في المرمى، كوكا على اليمين 23، جاليرمي أرانا على اليسار 13، ضغط على حامل الكرة الأرجنتينيين يبدأون مهاجمين داخل المنطقة قبل أن نتحدث حتى عن الأسماء. تعود الكرة ما بين جاليرمي أرانا وكوكا، لدينا إيغناسيو بالرقم 4 وعودة تياغو سيلفا الكبير بعد تجربة الاحتراف مع بورتو البرتغالي أمامه مباشرة. لدينا ماتياس مارتينيلي بالرقم 8، إيراكليس 35، ثم لدينا ثلاثي وسط هجومي خلف هالك بالرقم 7 مكون من كل من رودريغو كاستيو 19، نوناتو 16، يفرسن ستيلتو اللي عند الكرة، إلفان سويلي بالرقم 30. من خلال مباراة اليوم أقصر اللاعبين، لكنه في وجهة نظري قد يكون أمكرهم متر 57 سنتيمتر لسوتالدينيو الفنزويلي الرائع، والذي لعب نهائي كوبا ليبرتادورس العام 2019 ضد بالميراس مع فريق السابق سانتوس، وخسروا في تلك المواجهة كلاسيكو دي ساودادي في تلك الأمسية كانت هنا في المراكانا فترة ما بعد الكورونا. في المقابل إندبندنتي ريفادافيا إلا ليبرا الليلة بالأبيض وبالأزرق الأزول الألوان الرئيسية، لكنها بنظام لعب 5-3-2. نيكولاس بولكاتو بالرقم 1 في المرمى، أمامه 5 لاعبين، إيزيكيل بونيفاسيو 36، إيفان فيالبا 40، ليوناردو كوستا 2، شيكو سوتير بالرقم 42، والبيبا خوان ألوردي بالرقم 3 على اليسار. هنا الانطلاق الآن، تصل للخطر ماسيميليانو سالاس عبر الجهة اليمنى، سالاس يسدد، فابيو يتصدى، يحول الكرة إلى ركلة ركنية. الخطورة تحضر في المقدمة ماسيميليانو سالاس 17، وإلى جواري أليكس أرسي هداف البطولة بالرقم 9، وخلفا منهم 3 لاعبين هم ليونيل بوكا بالرقم 8، توماس بوتاري بالرقم 5، ماتياس هرنانديز بالرقم 10. من يتوقع بأن الأرجنتينيين آتون هنا من أجل النزهة على سواحل الكوبا كابانا وإيبانيما، فهو واعم لأن هذا الفريق في الموقعة الأولى ضمن دور المجموعات هزم فلومينينسي في المراكانا 2-1 قبل أن يتعادل معه في مندوزا 1-1، بل وأنه جون كينيدي هو من تعادل في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للفلو، وهو أبرز الغائبين للإصابة بالرباط الصليبي، ولذلك نجد هالك الليلة في مقدمة الصفوف بالنسبة للتيم دي غوريروس. ركلة ركنية، توتي فرنانديز يلعب الكرة قصيرة الخلف إلى البيبا ألاردي، من جديد ماتياس خارج منطقة الجزاء، بونيفاسيو يسدد، بونيفاسيو عالي الكرة تذهب إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لمصلحة فلومينينسي. شوف الكرة لماسيميليانو سالاس، واحد من القادمين الجدد من ريفر بليت في تشكيلة الحالية بالنسبة لريفادافيا بطل الكأس الأرجنتينية في الموسم الماضي. إنها أيام في كرة القدم الأرجنتينية، الأحاديث والإحصائيات تتحدث بأنها أيام، بل وإنه وصفت قصته بقصة الشخصية الكرتونية الشهيرة الأسطورية سندريلا. يقولون إندبندنتي ريفادافيا
قصة

0: مثل قصة سندريلا، عملاق نائم صعد إلى الدرجة الأولى الأرجنتينية في العام 23، فاز بالكوبا في العام 2025، وهزموا فلو في الماراكانا في العام 26، وبالتالي هذه القصة الملهمة والتي أتت وتوجت بالفوز في استاديو البرازيلي بيرون على حساب أرجنتينا جونيورز في نهائي الكأس الأرجنتينية هي القصة التي تتواجد. والحديث هنا عن الماسي كراندي بوبولار يا كامبيون ديل أستي أرجنتينو، الفريق الأعظم شعبيا وفنيا على مستوى الغرب الأرجنتيني، بل هو يصنف الآن بأنه واحد من أفضل الأرجنتينيين، لم يكن أفضلهم في الفترة الحالية، رغم أنه اللي فاز بالكلازورة الأرجنتينية هذا العام قبل كأس العالم كان بالجرانو دي كوردوبا. وهذا لما نقول بالجرانو، لما نقول بلاتينس العام الماضي أوراكان وإندبندنتي ريفادافيا، نحن لا نتحدث عن أبوكا وعن ريفار راسينج وإندبندنتي الراي دي كوباس سان لورينزو وغيره من الأسماء التي تصدرت المشهد لسنوات كبيرة في كرة القدم الأرجنتينية، بل إن هناك القوة الجديدة بقيادة البرازيلي دانيال فيلا. حضر ريفادافيا والذي سمي اسم ريفادافيا هو اسمه أول رئيس في تاريخ الأرجنتين، ومن هنا تأتي قصة الاسم بعد التمشي سبورتيفو ريفادافيا مع اندبندنتي أتلتيكو هناك في مندوزا. حضر وحضر معه مشجعو الذين يلقبون بقادة الملعب أو قادة الحديقة نسبة لتأسيس النادي وملعب النادي في حديقة الجنرال سان مارتن، حيث يتواجد هناك ملعب أخوان باسيستا كاركاناتي، ملعب فريق نادي اندبندنتي ريفادافيا. حضروا بلا خوف أمام فلو الذي يحتفل في الأيام الماضية بأعوامه التاريخية 24 بعد 100 منذ أن تأسس مع أوسكار كوكس هنا قريبا من الماراكانا في حي لارانجيرياس العريق، هناك حيث يقع مقر الفريق الأرستقراطي الخاص بالمدرب لويس سوبيلديا. العملية ما هي سهلة لفلومينينزي، لأنه فلومينينزي في دور المجموعات سجل 7 أهداف فقط، فيما أليكس آرسي هداف هذه البطولة ولاعب اندبندنتي ريفادافيا وقائدي لديه 8 أهداف، أي أن لاعب واحد أكثر من أهداف فلو المطالب بالعودة، وقد عاد في آخر جولتين وحصل على المركز الثاني. سوتيلدو عبر الجهة اليسرى يلعب الكرة عكسية تذهب خارج منطقة الجزاء، قد تأتي التسديدة الأولى لفلو لكنها صدمت عادت من جديد، بعد ذلك تبعد. كليرمي أرانا سدد كرة اصطدمت أظن بمارتينيلي، تعود بالجديد والتسديدة إلى خارج أرضية الملعب، المحاولة الأولى عن طريق جوجا لمصلحة تيري كولوري الكاريوكا. شوف العادة تسديدة جوجا تذهب الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تصبح ركلة مرمى لدى الحارس الشاب نيكولاس بولكاتو حارس مرمى الأزول دي باركي من خلال مباراة الليلة. ركلة مرمى، وبالتالي من المفترض بأن المدربين بحكم الاستقرار يعرفان بعضهم البعض، لأن هذه هي المواجهة الثالثة بين الأرجنتينيين ما بين ألفريدو بيرتي وما بين لويس سوبيلديا. تلعب الكرة الآن، فلو مختلف ما بعد توقف كأس العالم، قدم مباراة رائعة في الكلاسيكو هوهو ضمن البرازيليراو أمام بوتافوغو هناك في النيلتاو، نيلتون سانتوس التعادل 1-1، ولم يشارك من تشكيلة فلومينينزي الحالية سوى لاعبين الحارس فابيو والمدافع غناسيو، أي بأنه 9 لاعبين كانوا في الاستراحة. سوتيلدو يعاجب في منتصف ملعب ريفادافيا، تمريرة خاطئة قطعت، ريفادافيا يعتمد على التحولات الليلة، الكل في الخلف وفي محاولة الانطلاق في الهجمة المرتدة لإرسال الكرات إلى ماسيميليانو سالاس وأليكس آرسي. أنت أليكس آرسي باراغوياني، ليست هذه المعلومة، لكن الهدافين 3 الأوائل للبطولة الحالية كله بالأوروغواي من الباراغواي، أليكس آرسي ثم كارلوس غونزاليس لاعب اندبندنتي ديل فاتشي الإكوادور ثم لورينزو ميلغاريغو لاعب نادي ليبرتاد الباراغواياني برصيد 4 أهداف. وبالتالي يعني تألق الباراغواي في الكوب دي مونت في الأراضي الأمريكية ما كان من فراغ مع تألق المهاجمين الباراغوايانيين على مستوى كوبا ليبرتادوس. تلعب الكرة من باراغواي، هناك ناد واحد فقط موجود في هذا الدور. لكن الحديث هنا عن هجوم سوتيلدو عبر الجهة اليسرى، سوتيلدو يتوقع يلعب كرة عكسية تبعد من الدفاع. ما زال فقط سوتيلدو في العشر دقائق الأولى هو من يتحرك في الشكل الهجومي للفلومينينسي، منتظر من الأرجنتيني رودريغو كاستيو في الجانب الآخر، محاولة لعب الكرة من هالك، عليه أن يظهر قدراته، لأنه الحديث قيل بأنه منذ أن التحق بالفريق ما أظهر حتى اللحظة الأداء المطلوب في 2026. لكن إصابة جون كينيدي صاحب الهدف التاريخي في فوز فلومينينسي بلقب الأول عام 23 أيضا في أرضية هذا الملعب على حساب بوكا جونيورز الأرجنتيني أصيب، وإصابته ستجعله يغيب لفترة طويلة، وبالتالي مكره أخاك لا بطل في فلومينينسي للاعتماد على النجم الكبير هالك 40 سنة. 71% 72% تقريبا سيطرة فلومينينسي، 28% سيطرة اندبندنتي ريفاديفيا. لكن انت تتكلم اليوم حتى على مستوى المعدل العمري، فلومينينسي اكبر. كرة وسط الى سوتيلدو عبر الجهة اليسرى، سوتيلدو في محاولة المرور، كرة عكسية اصطدمت، صراع حاضر ما بين بونيفاسيو وما بين سوتيلدو على الرواق في مباراة الليلة. معدل العمري فارق 4 سنوات، 31 سنة فلومينينسي، 27 سنة معدل أعمار ريفادافيا، لأنه عندك كتا سيلف تياغو سيلفا 41 سنة، فابيو 45 سنة، وعندك هالك 40 سنة فقط، ثلاثة في تشكيلة فلو أعمارهم 40 فوق. ركلة ركنية لدى الأربعيني، هالك بالنسبة لفلومينينسي يلعب الكرة داخل منطقة بالرأس، ما زال داخل منطقة المطالبة بوجود ركلة جزاء، حكم مباراة يقول ما فيها شيء، سوتيلدو يبدو بأنه ما فيها شيء، سوتيلدو يحاول اختراق لكنها الكرة قطعت وسقط على أرضية الميدان. إلا بالنسبة لفريق الأزول دي باركي أو كما يلقبون بالليبرا، يريدون العودة إلى المندوزا ولديهم نتيجة إيجابية تجعل حظوظهم أفضل ناحية الوصول إلى دور الثمانية القادم. كرة في وسط الملعب، ماتياس مارتينيلي واحد من 3 عناصر تبدأ في مباراة الليلة، سبق وأن فاز قبل 3 أعوام بالكوبا ليبرتادوريس الأول لمصلحة فلو، كانت هنا في الماراكانا ليلة سحرية كانت أمام أرجنتيني كبير هو بوكا جونيورز يوم فاز فلو في الأشواط الإضافية 2-1. كرة تلعب ريفاديفيا عبر الجهة اليمنى، ماتياس هرنانديز توتي عند الكرة، عاد إلى الخلف إلى بونيفاسيو، بونيفاسيو إلى فيالبا، فيالبا الباراغوياني يلعب الكرة في الجهة اليسرى، وانطلاقة هجومية للشيكو السوتودير. سوتودير كان لاعبا سابقا في تاتشارس كوردوبا، يقف على كرته ثم يعيد الحارس المرمى بولكاتو، نيكولاس بولكاتو يرسل الكرة للأمام بالنسبة للفريق الأرجنتيني، بالرأس ذهبت من بونيفاسيو لكنها إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لدى الكبير تياغو سيلفا. سيلفا يلعب كرة تعود إليه من جديد من زميلي إيغاناسيو، إيغاناسيو ثم تذهب إلى كلارمي أرانا، أرانا يعيد الكرة إلى إيغاناسيو. أرانا يوما ما كان مع هالك كليما في الجالو أتلتيكو مينيرو، ووصلوا إلى نهائين آخر على مستوى الليبرتادورس، لعب في الماس مونيمونتال في نونيس في بيونس آيرس، وخسروا أمام الجار هنا في ريو دي جانيرو الفلومينينسي. الحديث عن الأوكولوريوزو بوتافوغو من خلال تلك الموقعة التاريخية كانت لبوتافوغو، لأنه أكمل رباعي الريو في الفوز بألقاب كوبا ليبرتادورس. ما كان بوتافوغو سبق له أن فاز بالغلوريا أترنا، لكنه في ذلك النهائي توج بطلا لهذه البطولة على حساب أتلتيكو منه. تلعب الكرة عبر الجهة اليسرى، سوتيلدو، سوتيلدو في منتصف الملعب، تعود الكرة من جديد لكليرمي أرانا، كليرمي أرانا، تياغو سيلفا عودة الكبير، لم يسبق له أن فاز بهذه البطولة، فاز بالألقاب مع كبار أندية أوروبا لكنه لم يفز بالليبرتادورس، لكنه وفي الصيف، مو هذا الصيف، الصيف اللي قبله الصيف قبل الحالي أو الصيف الماضي فعليا، لأن احنا في الصيف الحالي. الصيف الماضي في الأراضي الأمريكية قدم ملحمة كروية مع فلومينينسي مع المدرب ريناتو غاوتشو، ووصل إلى نصف نهائي كأس أندية العالم كأبرز نادي من خارج أوروبا يصل إلى هذا الدور في النسخة الكبرى الأمريكية. تياغو كان موجود ووقتها عدوا دور الثمانية أمام الهلال السعودي، وبالتالي تياغو كان موجود وجيرمان كانو ومجموعة كبيرة من الأسماء البارزة. قدم فلو عرضا رائعا مشرفا لأمريكا الجنوبية، تغطية جوجا وضغط أرسي، وبعد ذلك الكرة إلى رمي التماس لمصلحة ريفادافيا لدى ماسيميليانو سالاس. جوجا يعترف، مع ذلك كريستيان غاراي حكم المباراة من تشيلي يرى بأن الكرة آخر من لامست قبل أن تغادر كان كوكا، وبالتالي تترك الكرة للبيبا الأوردي اللي يلعب رمي التماس عبر الجهة اليسرى. إخوان الأوردي عالية داخل منطقة الجزاء بالرأس، تبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية لمصلحة الليبرا ميندوزا. وقصته نفس قصة نيولز أولد بويز، كليما لقب بالليبرا نسبة أكرمكم الله إلى مرض الجذام، لأنهما قررا أن يكونا من النبلاء وأن يلعبا مباراة للتبرع بمرضى هذا المرض قبل أن تصبح فيما بعد عيارة خاصة بالمشجعين المنافسين. تقبل الجمهور بصدر رحب وحول إلى لقب له، وبالتالي هو الليبرا من ميندوزا مثلما أنيولز أولد بويز الليبرا من روزاريو. تدرك الكرة لأن تصل إلى فابيو حارس مرمى، خبرة كبيرة بالنسبة للمورالا، يلعب الكرة إلى غليرمي أرانا، تلعب الكرة بهالطريقة تعود بالجديد من ماتياس مارتينيلي، والتدخل والسقوط والبطاقة الصفراء تظهر أولا من نصيب الأوروغوياني ليوناردو كوستا قلب دفاع فريق نادي اندبندنتي ريفادافيا. شوف الإعادة، اعترض طريق نوناتو، هذا الدخول كان على نوناتو، وبالتالي صافرة وخطأ لصالح نوناتو، وكان ناردو كوستا ينتظر بأن لا يحصل على بطاقة صفراء تجعله في وضع مربك، لكن تدخله أدى إلى ذلك. تلعب الكرة سوتيلدو، كليرمي أرانا، تياغو سالفا عند الكرة في منتصف ملعب فلومينينسي، النادي الوحيد في ريو دي جانيرو من الأربعة الكبار الذي تأسس حين تأسس كنادي كرة قدم، البقية تأسسوا كأندية تجديف. هذا نادي كرة القدم مع أوسكار كوكس، هالك يبحث عن ركلة حرة، هو اختصاصي في مثل هذه الأماكن لكنه لم يحصل عليها. تذهب إلى جوجا، جوجا إلى مارتينيلي، مارتينيلي يبحث عن مساحة التسديد، يقرر التمرير تحت الضغط، هنا يحاول خروج دوناتو، تمرر الكرة هيراكليس، قطعت لمصلحة ريفادافيا. مباراة بين هجوم فلو ودفاع ريفادافيا المعتمد على المرتدات، تصل الكرة إلى هالاند الباراغواي، أليكس آرس اصطدمت بتياغو سيلفا، صراع الكباتن حاضر الليلة. وهنا صافرة وخطأ، صافرة وخطأ على القائد أليكس آرس لمصلحة غليرمي أرانا. الهوميم أرانا تلعب الكرة، المونسترو سالفا يلعب كرته إلى جوجا، وسط الملعب إلى نوناتو، نوناتو ماتياس مارتينيلي، غليرمي أرانا عبر الجهة اليسرى، يسعى فلو للبحث عن مساحات ما بين الحالة الدفاعية التي يعود بها لاعبو ريفادافيا إلى الخلف، اعتماد على ليوناردو كوستا وتوماس بوتاري في وسط الملعب كلاعبي ارتكاز، خلفا منهم في ألبا وستدير في الحالة الدفاعية، صراع مع كاستيو وهالك وسوتيلدو في الشكل الهجومي بالنسبة لفلو. تمرر الكرة غليرمي أرانا، أرانا يلعب كرة سوتيلدو الفالسويلي إلى الخلف، غليرمي أرانا، أرانا من جديد لسوتيلدو، سوتيلدو لاعب رائع ومميز جدا، كل من يعرف
1: أمل فينو تينتو الدائم لمنتخب الفنزويلي والأندية التي شارك من خلال في السنوات الماضية، سانتوس ثم غريميو ثم فلومينينزي. كرة عكسية داخل المنطقة تبعد بالرأس بهذه الطريقة من قبل سودولير، وبعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لصالح فلومينينزي، أبعد الكرة الأردي، عادت من جديد أغاناسيو. إيراكليس كان من البدلاء الناجحين في كأس العالم للأندية، لكنه الآن أصبح يتواجد في مكانه الذي كان وزال يرغب فيه. هنا بالنسبة للفلو إيراكليس، تياغو سيلفا، إيغاناسيو يمرر الكرة عبر الجهة اليسرى إلى جوجا حاولت الخروج بالكرة من الضغط، جوجا تعود الكرة لتياغو سيلفا، سيطر الفلومينينسي على الكرة، مارتينيلي، كلير ميارانا، سوتيلدو، بدأ حار لاعبوه ريفادافيا في التقدم نحو الأمام، تذهب الكرة إلى كوستا فيالبا من حارس المرمى بولكاتو، عارض من جديد لفيالبا إلى خارج أرضية الملعب، رمي التماس لصالح الفريق البرازيلي فلومينينسي. تلعب الكرة نوناتو في وسط الملعب، نوناتو مع مارتينيلي، إيراكليس، وأمامهم سوتيلدو، كاستيو، هولك، رودريغو كاستيو، اسم يعني أنت إذا تعرف رودريغو كاستيو ستعرف بأنه أتى إلى فلومينينزي بداية أو في يعني بداية العام الحالي 2026، بعد ماذا فعل لكي يأتي أو قبل أن يأتي، سجل في هذا الملعب مع فريق الأرجنتيني لانوس في نهائي الكوبا سودا أمريكانا في شباك مرمى فلامينغو، وبالتالي هذا ما جعل الأنظار تتحول إلى الغريم التقليدي فلومينينزي لأن يكون حاضر، وفعلا بعد أن تم المهمة وفاز لانوس في الركوبة سودا أمريكانا أصبح حاضر مع فلومينينزي كمن أوائل الأسماء. تلعب الكرة الآن عالية، تصل سالة إلى أحضان حارس المرمى، نعم هذا ما كنا نتحدث عن رودريغو كاستيو، واحد من عدة أسماء أرجنتينية منها الشهير جيرماين كانو واللوتشو أكوستا، كذلك من الأسماء الأرجنتينية الحاضرة ضمن قوائم الأسماء الخاصة بفلومينينزي. أظن بأنه لدينا ريهايدريشن بريك، نعم فرصة لالتقاط الأسماء بالنسبة للاعبي الفريقين. أخذ التعليمات من جانب البرنسيب زوبيلديا بطل كوبا سودا أمريكان عام 23 مع ليغا دي كيتو الإكوادوري، وفي الجانب الآخر اللوكو ألفريدو بيرتي واللي قال قبل المباراة بأنه يمتلك مجموعة قادرة على الفوز، مدد عقده إلى العام 2028 مدربا لريفادافيا، وكان الإعلان مثير لأنه تم الإعلان عن في مباراة أوراكان زوبالديا معصب. نتحول إلى ألفريدو بيرتي ويأتينا ريفادافيا بعد أن انتصر على استديان ريو كوارتو بهدفي أليكسيس آرتي 2-1، وبالتالي 7 نقاط من 4 مباريات في المجموعة الثانية في الكلاوزوريا اللي يتصدر المجموعة أرجنتينوس جونيورز 12 نقطة، ثم كل من باراكاس سنترال وخيمنازيا لابلاتا 9 نقاط، فيما تنتظر مباراة القادمة مع بلغرانو بطل أبرتورا، وتنتظر مباراة مهمة آخر الشهر في دور 16 ويدافع عن لقبه في كأس الأرجنتين حين يواجه ألدو زيفي. هذا بالنسبة لي هذا بناتي ريفادافيا. فيما طبعا الأسبوع الماضي فلومينينزي غادر كأس البرازيل كوبا دو برازيل أمام فاسكو في كلاسيكو العمالقة جار من الجيران، وبالتالي أصبح التفرغ للدوري والليبرتادورس المباراة القادمة لن تكون سهلة في الدوري أمام بالميراس المتصدر لبطولة الدوري. وأعلن عن التذاكر فلومينينزي في الأيام الماضية مع تذاكر هذه المباراة. هنا الكرة عكسية بعد العودة تلعب الكرة من بولاكو وبعد ذلك التسديدة خارج أرضية الملعب. البولاكو كاستيو إلى هالك وتسديدة هالك خارج أرضية الملعب ركلة برما. أنت ممكن تشوف مباراة كاملة هالك ما يعطيك من خلالها أي ردة فعل، لكن تأتي كرة ثابتة قد ينسيك ما حدث في 90 دقيقة. تلعب الكرة من بولكاتو بالراس

0: عامل عماي قلق في الحالة الدفاعية. سلس وآرسي مهاجمين مميزين في خط هجوم إبرا ميندوزا. ركلة ركنية لمصلحة الفريق الأرجنتيني. كان يستعد في ملعب التدريب الخاص بفاسكو، والآن يتواجد هنا في ماراكانا لكي يؤرخ للأسطورة في الماراكانا سو الخاصة بميندوزا للمرة الثانية في ذات البطولة. ضربتين في الراس توجع. الأرجنتينيين يحبون الفوز في الماراكانا، الأندية والمنتخبات. هنا صراع كان حاضر ما بين أنوناتو وما بين فيالبا. تلعب الكرة الأرضية، بعد ذلك تبعد من هالك إلى ركلة ركنية جديدة. يحبون وممكن يحبونها في أغنية موتشاتشوس. مؤرخين لإنجازات الأرجنتين، وأي واحد يزم أي فريق برازيلي في الماراكانا يسميها ماراكانا زو، وبالتالي هم يحظون على ماراكانا زو جديدة. ركلة ركنية لهم، تلعب داخل منطقة الجزاء، عالية بالرأس، سهلة في أحضان فابيو. كرة أتت من ليلو بوكا، ليونيل بوكا. تلعب الكرة انطلاقا من إكلير ميرانا وسط الملعب. ملعب له هيبة، شعور عظيم حين تخط قدم، حين ترى الماراكانا بس من بعيد. ما بالك حين تخط قدمك أرضية هذا الملعب الذي لعب فيه عظماء كرة القدم، من ناحية حجم، من ناحية المدرجات، من ناحية الذكريات، من منذ أن بدأ واستضاف كأس العالم 50 حتى يومنا هذا. هذا ملعب مليء بالذكريات، وللحديث فقط عن ذكريات كانت على أرضية هذا الملعب فإن الحديث عنها لا ينتهي، وكل لاعب كرة قدم بالتأكيد لديه في ذاكرتي أو يريد أن تكون في ذاكرتي ذكرى هدف في ماراكانا. هجوم لريبادافيا الذي يريد ذكرى جديدة، بعد ذلك صافرة وخطأ على لينيل بوكا. خطأ لبوكا لاعب وسط ملعب اندبندنتي ريبادافيا الأرجنتيني. خطأ من الرقم 8 على الرقم 8 ماتياس مارتينيلي. هنا هالك وحديث مع كريستيان غاراي. هالك بألوان التيري كولور الخاصة بالكاريوكا. على طار التيري كولور، ألوان اندبندنتي ريبادافيا كانت مثل ألوان فلومينيزا، لكن رجل الأعمال إخوان باتيستا كاركينيت حوله للأزرق من أجل رمز التجديد. الرجل الذي يحمل اسمه اليوم ملعب اندبندنتي ريفاداف، وبالتالي لم يعد منذ تلك الحقبة تيري كولور في الأرجنتين بل لون واحد فقط دائما هو الأزرق. تلعب الكرة عبر الجهة اليمنى، التيري كولور الكاريوكا هومن يريد التسجيل، لكن الكرة تبعد. كرة جوكا عارض من جديد إلى هالك. هالك يلعب خارج منطقة الجزاء، يمررها إلى جوكا. جوكا يحاول المرور وصافرة وخطأ لمصلحة فلومينينزي. هالك يبحث عن الأخطاء، هالك يبحث عن الأخطاء، وبوكا قام بالخطأ. ركلة حرة لمصلحة فلومينينزي، وهنا اعتراض من اللوكو ألفريدو بيرتي. ركلة حرة، هالك يبحث عن واحدة من تلك التي عرفناها عنه، لا تصد ولا ترد. يبحث عن التسديد، والآن الركلة الحرة لمصلحة فلومينينزي. بولكاتو الشاب سيواجه خبرة الأيام والسنين لهالك. هالك يلعبها عالية داخل المنطقة، لكنها أخذت طريقها إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، فاجأهم هالك وفاجأنا، ولم يسدد مباشرة بل قرر أن يلعبها عكسية داخل الصندوق، لكنها لم تجد أي رأس خاصة بفلو خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى، اسمع الأرجنتينيين تستطيع تمييز الموتشاتشوس، يرددونها في كل مكان، يغنون خصيصا للبرازيليين في هذه الآونة. تلعب الكرة عالية، تذهب الكرة لخارج أرضية الملعب، رمي التماس إلى الخلف، إيجناسيو، جوجا وسط الملعب، إيراكلس، إيجناسيو يلعب الكرة الأمام، تبعد بالرأس خارج أرضية الملعب من شيكو ستونير. دانيال فيلا، أستطيع أن أقول بأنه كون حوالي ألفريدو بيرتي المدير الفني للليبرا ميندوزا فريق كرة قدم عالي المستوى، ذا جودة عالية في الأرجنتين، وهذا شيء خارج بيونس آيرس لا يحدث كثيرا، لكن فلنعتد في السنوات القادمة على مشاهدة وجوه تأتي من خارج العاصمة الأرجنتينية وضواحيها، يظهرون في بلغرانو دي كوردوبا، يظهرون في روزاريو سنترال، يظهرون في سانتياغو ديل تيرو، يظهرون في الغرب الأرجنتيني هنا في كويو في ميندوزا، وبالتالي القوة التقليدية يعني تبدأ في الانحسار، أو تبدأ نقدر نقول بدخول منافسين. اعتذار غليرمي أرانا من المدير الفني ألفريدو بيرتي، لعب في بوكا وكان لعب في نيولز أولد بويز البدايات ألفريدو بيرتي. تلعب الكرة تبعد بهذه الطريقة، درب ريفادافيا في العام 2017 وعاد الآن، وعاد الآن، عاد في العام 23 وفاز بلقب تاريخي الكأس الأرجنتينية. صافرة وخطأ لمصلحة إندبندينتي ريفادافيا، أزرق الحديقة، الأزول دي باركي يبحث عن فوز أو نتيجة إيجابية قبل موقعة الرد. تسهل عليك الأمور وانت عائد الى ديارك الاسبوع المقبل في المالفيناس في ميندوزا، وملعب نعم وملعب في مباريات المحلية غارغانتيني، اخوان باتيستا غارغانتيني، لكن ملعب المباريات الكبيرة القارية المالفيناس في ميندوزا. بالرأس احضن حارس المرمى فابيو يمسك بالكرة، إفلو مرحلة الأولى في دور المجموعات، تخيل إفلومينينزي نقطة واحدة فقط، لكن في المرحلة الثانية 7 نقاط تعادل مع ريفادافيا، ثم الفوز على بوليفار وديبورتيفو لاغويرا، وهي النتائج التي صعدت بفلومينينزي لأن يكون في المرتبة الثانية. صافرة وخطأ لماسيميليانو سالاس، خطأ على سالاس، وسلس لم يعجبه قرار السيد كريستيان كاراي. 4 محاولات فلومينينزي، 4 محاولات ريفادافيا، مباراة مغلقة نوعا ما، الطريق المؤدي إلى فابيو من جانب فلو، بولكاتو من جانب ريفادافيا ليس بالسهل. تعود الكرة من جديد، إيراكلس، جوجا، إيراكلس في الجهة اليمنى مع هالك يلعب خارج الصندوق على اليمين، سوتيلدو على اليسار، ما بينهم البولاكو رودريغو كاستيو، فتى نادي لانس. يسمع الجمهور نانسي فلومينينزي، هكذا الاختصار، الاختصار نانسي، نانسي اختصار فلومينينزي، إفلومينينزي البوديوروز إلفلو التريكولور، سمي كمارت لفريق المحاربين التيم دي غريراس. الكرة في النهاية لدى أحضان بولكاتو، فوز بأجمل أمجد البطولات، والعودة من جديد إلى الدوحة قطر من أجل المشاركة في الانتر كونتيننتال. عملية ليست بسهلة أمام كبار القوم، كبرى الفرق وأقوى الفرق الحاضرة في أمريكا الجنوبية، وفي لسه في موقع أرجنتينية برازيلية أخرى
1: تجمع اندبندانتي او تجمع روزاريو سنترال بكورينثيانز البرازيلي. لكن في موقع برازيلية في الغد هي المنتظرة. كروزيرو فلامينغو، كروزيرو فلامينغو، مباراة من القمم المنتظرة تلعب الكرة الآن.
0: تكون في المينيراو، في مينيرو تلعب الكرة الآن، تمرر في في في في في في قطر. احنا ممكن نسميها الصراع ريانية الطابع. تلعب الكرة، تبعر بهذه الطريقة وتذهب إلى خارج أرضية الملعب، لأنها تجمع ما بين آرثر جورج وغارديم، تجمع بين آرثر جورج وغارديم، وكليهما درب الريان هنا في قطر. كروزيرو فلامينغو، نقلات حاضرة، هي من المباريات المنتظرة. نقلات وسط الأكليرمي أرانا، ستيلتو الوانتو، لكن الكرة طالت إلى خارج أرضية الملعب. رمي التماس، رمي التماس لصالح كلاب سبورتيفو اندبندينتي ريفادافيا الأرجنتيني. تلعب الكل أمام أليكس أرسي، ماسيميليانو سلس، اصطدمت بسلس وذابت إلى رمي التماس. عادت الكرة إلى لاعبي فلومينينزي. خمس دقائق أخيرة تفصيلنا عن نهاية شوط المباراة الأول. هنا الكرة واللعب بالنار، إيراكلس الآن تذهب إلى خطورة توتي فرنانديز. صافرة وخطة لمصلحة حاكم مارك المافيشي، قعدنا صافرة لمصلحة هالك، تعود هجوم لريفادافيا. ماسيميليانو سلس يحافظ على كرته بشكل جميل جدا رغم الضغط الموجود، لكن الكرة عادت من جديد لهالك. إيكناسيو نحو الأمام، تبعد الكرة للينال بوكا. إذا يفوز فلومينينزي في وجه النظري يفوز بالخبرة وأخطاء ريفادافيا، أما إذا اعتمدنا على عامل الحيوية والنشاط فهو بالتأكيد لا يصب في مصلحة التريكولور البرازيلي. لا هالك يقدر يركض ولا لاعبي ريفادافيا، ولا أعتقد بأن سباق السرعة ضد تياغو سيلفا سيكون في صالح المدافع البرازيلي الكبير، وبالتالي عامل السن في صالح الأرجنتينيين. تقطع الكرة من كاستيو، تعود من جديد ماتياس مارتينيلي. سوتيلدو عبر الجهة اليسرى، انطلاق الآن سوتيلدو. سوتيلدو في الواحد الواحد خطير، هذا الفانسويلي القصير المكير. سوتيلدو ينجح في الاختراق من بين اثنين. سوتيلدو اصطدمت الكرة، عادت والتسديدة إلى أين يا هالك؟ انتظروا قدمك السحرية لكي تضعهم في المقدمة، لكن قدمك أطاحت بالكرة بعيدة عن المرمى بهذه الطريقة إلى ركلة مرمى. لكن شاهد، متر وسبعة وخمسين سنتيمتر، لكنه مستعد بكل الطرق لتجاوز كل العقبات للوصول إلى شباك بولكاتو. الحديث عن نيفيرسون سوتيلدو اللاعب الفنزويلي الرائع. تلعب الكرة، تعود من جديد، تصطدم، وبعد ذلك تذهب هنا الآن إلى جوكا. جوكا يلعب الكرة لهال، قطعت الكرة، حكم مباراة يعطي مبدأ تحت الفرصة، تصل إلى ماتياس فرنانديز. ماتياس فرنانديز من أسماء رائعة مع ماسيميليانو سلس، مع غونزالو ريوس، مع أليكس أرسي، أسماء يعتمد عليه في فريق ريفادافيا في الجانب الهجومي. لما قلت موضوع عامل السن، أنا هنا أسجل اعتراضي. تلعب كوبا ليبرتادارس وتريد الفوز بها يا ماتيو مونتينيغرو وما يا ماريو بيتونكورت، أنت تحتاج إلى أبرز الأسماء خاصة التي تستطيع العطاء. تلعب الكرة داخل المنطقة والعكسية على القائم البعيد، لا تجد أحدا. يذهب رودريغو كاستيو، يعيد الكرة إلى الخلف إلى جوكا. جوكا مرر الكرة خارج المنطقة، مارتينيلي يسدد. الله، ومع اقترابنا من نهاية الشوط الأول يتحرك التيري كولور من الكاريوكا نحو الهجوم وتتوالى التسديدات. كرة ثانية أخرى خارج أرضية الملعب ترتفع معها الصيحات قبل المباراة ب 24 ساعة أعلن عن نفاذ 32 ألف تذكرة من عشاق فلو، أعتقد بأنهم زادوا، يصيحون في المدرجات ويرددون نانسي نانسي. كرة في اللقطة الماضية من ماتياس مارتينيلي خارج أرضية الملعب. تعود الكرة تلعب بالرأس، رأس أخرى من بونيفاسيو يتركها كليرمي أرانا يؤمن خروجها إلى رمي التماسي مصلحة فلو من ينزي. هذا الفلو يا ريفا ديف مختلف عن الذي واجهتموه كما قبل مايو الماضي. رودريغو كاستيو يحول الكرة إلى جوجا عبر الجهة اليمنى، انطلاقة فلومينينسي وسط الملعب إلى ماتياس مارتينيلي، مارتينيلي إلى ناتو، ناتو إلى مارتينيلي، مارتينيلي إلى أرانا، أرانا إلى سوتيلدو، سوتيلدو عبر الجهة اليسرى، سوتيلدو بالمراوغة بالمرور يفقد الكرة، بعد ذلك يقاتل عليها بونيفاسيو، تذهب الكرة لماتياس هرنانديز بحاجة إلى زيادة عددية، لكن أليكس أرسي يمر الكرة لماسيليانو سلس، سلس هنا لدينا هجمة من لاعبين ضد ستة، وبعد ذلك صافرة وخطأ على غناسيو وبطاقة صفراء على مدافع فلومينينسي، يتعادل الفريقان في البطاقات. أصفر بأصفر ليوناردو كوستا من جانب إندبندنتي ريفادافيا، وهنا الآن إيغيناسيو يحصل على البطاقة الصفراء واعتراضات المارينيرو ألفريدو بيرتي. ركلة حرة لمصلحتي إندبندنتي ريفادافيا. اشتعل الشوط قليلا مع اقترابنا من النهاية مع رفع دييغو فلوريس، 3 دقائق وقت محتسب الضائع من إشارة مواطني حكم اللقاء كريستيان كاراي في مال الإعلام في الداخلي في ملعب الملكنا. تبدأ هجمة الآن لفلومينينسي من كرة مقطوعة، هالك اصطدمت وتبعد من لاعبي ريفادافيا لأنه للسن أحكام، تبي تعتمد فقط على هالك يعني للسن أحكام، هالك ممكن يلعب ربع ساعة، ثلث ساعة، نصف ساعة ويعمل أوكي، بس اطلب منها واجبات هجومية ودفاعية العملية ما يبس. كليرمي أرانا قد يرد علينا هالك في هذه المواجهة، من يعلم. تعود الكرة بالرأس، نحن نتكلم بالعموميات، تلعب الكرة عالية، فلو في بطولة مثل هذه يحتاج بالتأكيد اسماء أصغر سنا أكثر فاعلية خاصة مع إصابة جون كينيدي. تلعب الكرة عكسية على القائم البعيد، خطيرة داخل المنطقة، ماتياس يمرر، اصطدمت، تأتي التسديدة من أرسي قطعت، وبعد ذلك الكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، كرة توماس بوتاري، كرة توماس بوتاري خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لصانع الحارس فريد، كرة إلى خارج أرضية الملعب. وانت يعني ركلة مرمى الكرة سباستيان فيلا، وطبعا كان أبرز الأسماء إلى ما قبل السوق الانتقالات الماضي، رحل إلى بوكا، وهذا اللي خلى ألفريدو بيرتي يتحدث ويقول بأنه يعتمد على مجموعة رائعة من اللاعبين لا تتأثر، وبالتالي على أثر ذلك جلبوا سلس ولويس دياز وأليكس فيغو، هؤلاء الاثنان الأخيران موجودين على مقاعد البدلاء بالنسبة لريفادافيا. تلعب الكرة والتدخل من غليرمي أرانا، أحسن ريفادافيا بإحضار ماسيميليانو سلس مكان سباستيان فيلا في الفريق. سباستيان فيلا يلعب الآن أظن مع بوكا مع ريكوليتا الباراغوياني في دور 16 لكوبا سودا أمريكانا. تلعب الكرة بالطريقة خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى، أظن بأنه خلاص دقائق الشوط الأول انتهت من ناحية الوقت الأصلي وقريبة من انتهاء من ناحية الوقت الضائع، والتعادل السلبي بدون أهداف ما بين فلومينينسي فوتشي والكلوب دو برازيل ضد كلوب سبورتيفو إندبندنتي ريفادافيا. من الأرجنتين. نعم صافرة كريستيان غالاي تعلن عن نهاية الشوط الأول بتعادل سلبي بدون أهداف، ومعها كم وافر من صافرات الاستهجان معترضة على الأداء في شوط المباراة الأول بالنسبة للفلومينينز. صراع قصيرة نعود إليكم بعدها مع أحداث شوط ثاني من هذه المواجهة الملتقى.

0: كلاهما في جعبته لقب واحد، بطل دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان، على موعد مع بطل الدوري الأوروبي أستون فيلا في زالتسبورغ. فمن سيرفع الكأس الأغلى للمرة الثانية؟ كأس السوبر الأوروبي 2026، الأربعاء 12 من أغسطس، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.
1: The home of the champions.
2: Oh, fantastic!
1: A Champions League classic.
3: Come on, you look insane! Gonzalo Ramos!
4: Vitignolet, lui, sur le pied gauche! 3 pour Vitignolet!
1: The final night of the UEFA Champions League group phase. Avec João Neves, la frappe! It is an all Ligue 1 affair as Monaco take on Paris Saint-Germain. That's a good hit, well saved. Hakimi from the rebound, 2-2. Second leg for a place in the round of 16. Hakimi, good hit. First game.
5: The serious business of the Champions League really starts.
6: لم يكتفي الله. فر الله الله الله. ما الذي يفعله باريس سان جيرمان؟
1: It is the holders against the six-time European champions. Legend is built around nights such as this.
7: هنا العودة لعثمان، عثمان، عثمان، الله الله، الله الله الله، العابر بالأحلام الباريسية.
1: The first leg of the Champions League semi-final.
8: فعلها كفار أسخانيا، من يكون على الموعد دائما.
1: It is advantage PSG.
8: من يكون على الموعد دائما، صاحب المراوغات الساحرة.
9: حان الآن الوقت لنتعرف على من سيكون سيد أوروبا. ديمبلي على التنفيذ.

الجمعة 21 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 4. السبت 22 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 23 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

إن سبورتس. في اليابان وتحديدا في ناغويا عاصمة محافظة آيتشي ستتفتح أزهار الألعاب الآسيوية في أبهى حللها. هناك يمتزج التاريخ بالحرب، التحدي بالجمالية، والقوة بالتواضع. دورة الألعاب الآسيوية العشرون آيتشي ناغويا 2026 اليابان، حصريا على قنوات بي إن سبورتس.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أسعد الله صباحكم مجددا، نعود إليكم أحداث ومجريات شوط المباراة الثاني هنا في ملعب الماراكانا في ريو دي جانيرو البرازيلية. فلومينينزي البرازيلي يستضيف اندبندينتي رافادافيا الفريق الأرجنتيني. شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بدون أهداف. تبدأ أحداث شوط المباراة الثاني بتغييرين للفريق البرازيلي، مغادرة رودريغو كاستيو اللاعب الأرجنتيني. لدينا لصالح أوغستين كانوبيو اللاعب الأوروغوياني، كذلك أعتقد بأن فيرسن سوتيلدو قد غادر أرضية الملعب اللاعب الفانزويلي. لا أعلم إن كان قد غادرنا الفانزويلي أم لا، لكننا في انتظار تأكيد على أبرز الأسماء. إذن مبدئيا أوغستين غادر لمصلحة أوغستين كانوبيو، هو الذي أصبح حاضر في أرضية الميدان بالنسبة لي الفريق البرازيلي. تغيير بدخول أوغستين كانوبيو. ابن مونتفيديو الراغب بالعودة إليها مع فلومينينزي، وهو الذي قضى قبل ذلك 3 مواسم مع فريق نادي فينيا، فريق نادي أتلتيكو بارانينسي، وقبل ذلك كان مع بينيارو. إذن التغييرات الأولى لفلو في هذه المواجهة. شوط أول يعني لم يقدم في فلو الأداء الأفضل، لذلك خرج بصفرات التسجيل رغم سيطرة وسط الثمانية 70%. هدف أول قد يأتي، الله الله، حائط فابيو العريض يتصدى للمحاولة الأخطر، كرة في اللقطة الماضية لم ينجح سوتيلدو في إيقاف الكرة، وبالتالي كاد أن يسجل فريق إندبندينتي ريفادافيا أول هدف. سوتيلدو موجود، إيراكليس هو من غادر مع كاستيو وأصبح حاضرا الأرجنتيني الآخر كوستا. كاد أن يسجل الفريق الأرجنتيني رغم التغييرات البرازيلية.

جو كوستا أصبح حاضرا، فتى الذي بدأ مع بوكا جونيورز أصبح من الأسماء الموجودة في أرضية الملعب في تشكيلة السيد لويس زوبيلديا. شوت سيكون مليئا بالإثارة الحاضرة والمتوقعة من خلال مباراة الليلة. رقميا الشوط الأول حظي بتسيطرة كان 78% مقابل 22% بالنسبة لفلومينينزي، مع 7 محاولات لفلو، 3 ما بين الخشبات و6 محاولات أو 7 محاولات، 3 تصديات للحارس، في بس 6 محاولات كانت للفريق الأرجنتيني. وبالتالي بطاقة صفراء في كل اتجاه، 4 ركنيات للأرجنتينيين وركنية واحدة للبرازيليين، وبالتالي هذه كانت أبرز الأرقام في الشوط الأول. تشكيلة التيري كولور على عجالة، فابيو ما زال في المرمى رائعا ومتصديا، جوجا، أغاناسيو، تياغو سيلفا، أرانا في الدفاع، أنوناتو ومارتينيلي ولوتشي أكوستا، وبعد ذلك ستيلدو وهالك، وعلى الهجوم أكوستا. أكوستا الهدف الأول، لكن التصدي حاضر. أكوستا في الشوط الثاني يختلق وكاد أن يسجل لولا التصدي الدفاعي مع هالك مع ستيلدو. ولدينا أوغستين كانوبيو، هذه الأسماء الحاضرة أصبحت موجودة في قائمة فلومينينزي في الشوط الثاني، فيما الأرجنتينيين مع ألفريدو بيرتي بذات الأسماء، بولكاتو في المرمى، ولدينا بونيفاسيو وفيالبا وساتودير وألوردي في الدفاع، ماتياس هرنانديز، كوستا وبوتاري وبوكا، وبعد ذلك خطورة أرسي وماسيميليانو سالس ما زالت موجودة. تلعب الكرة من ماسيميليانو سالس، أطول وذهبت إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى أطول على توماس، أطول على ليونيل بوكا. تعود الكرة من جديد، 5 دقائق في الشوط الثاني، ستيلدو عند الكرة، ستيلدو يعني محاولة إيقاف الكرة كانت أن تؤدي إلى هدف عن طريق ماتياس هرنانديز توتي من خلال اللقاء. جوجا يلعب الكرة في وسط الملعب، مارتينيلي يمرر، تعود من جديد إلى مارتينيلي، من أرانا وصل القائد تياغو سيلفا وسط الملعب. واحد من منتجات شريف أكاديمية النادي، هناك سيتي فيلا داس لارانجيريس في شريف، الموهبة في فلومينينزي يقال عنها ميد آين شريم. هجوم هنا عبر الجهة اليسرى، عكسية خطيرة وسط إلى هالك، هالك يقف على كرته ومر لكليرمي أرانا، أرانا يسدد، سالة في حضر حارس المرمى بولكاتو، سالة في حضر حارس المرمى بولكاتو. شوف الإعادة بالنسبة لي كليرمي أرانا، هنا كانوبيو، ونتحدث عن فيلا داس لارانجيريس، حضر في الأيام الماضية نجم النادي وأسطورته وبطل البطولة العام 23 مارسيلو، ومع حضور المدير الفني للفريق تحت 20 سنة كذلك واحد من أساطير النادي النجم السابق فريد مدرب فريق الشلاك. أكوستا حرك الشكل الهجومي في الدقائق الأولى للشوط الثاني، لوتشا أكوستا مرر كرة كليرمي أرانا يسدد أرضية، اصطدمت بعد ذلك بشيكو ستادير والكرة ذابت إلى خارج أرضية الملعب ركلة ركنية. يبدأ فلو في الشوط الثاني مهاجما بعد كرة خطيرة لماتياس فرنانديز، يحاول تيري كولور الكاريوكا أن يتقدم من خلال هذا اللقاء وأن يسعل الأمور قبل التواجد في مندوزا الأسبوع المقبل. كليرمي أرانا يعاني، الهوميم دي أرانا يعاني، ولويس زوبيلديا اللي من يقول قوم يقول كليرمي أرانا ولا من يلعب قاتل. جمهور فلومينينزي يحضر بكثافة في الشوط الثاني ويوازن فريقه التريكولور. تلعب الكرة الركنية خطيرة، تبعد بالرأس خارج المنطقة من كوستا، دربك بعد ذلك تبعد الكرة، تعود من جديد بالرأس داخل منطقة الجزاء، وإبعاد يأتي هالك للخلف، تصل إلى ستيلدو يسدد الأرضية، والإبعاد يأتي من ليوناردو كوستا. هجوم مرتد.

قد تصبح خطيرة الإكسارسي في التعامل. هناك سلس الجانب الآخر، أرسي يسدد اللعبة، الله فابيو من جديد، لويس بلديا يفقد أعصابه لأن الخطورة تتكرر مرة أخرى. شوف العادة الإكسارسي، اصطدمت بجوجا، عاد فابيو إلى مكانه وأنقذ المرمى. عاد فابيو إلى مكانه، كان ذائبا نحو الزاوية الأخرى لكنه عاد إلى مكانه وأنقذ الموقف. زوبيلديا أدخل لوتشو أكوستا، متر 60 سنتيمتر، كذلك يعني أطول من سوتيلدو 7 سنتي. حرك الشكل الهجومي في المقابل، الخطورة تعود مجددا لكن فابيو ما زال حاضرا. كليرمي أرانا يقع للمرة الثانية في ظرف دقيقة، ولا أظن بأن الموضوع يعني في بعض الأحيان أنت تبي اللاعب يعطيك لكن أنت لا تعلم ما الذي يشتكي منه اللاعب، وهذا الذي سيدفع زوبيلديا لإجراء تغيير ثالث هذه المرة اضطراري، لأنه غليرمي أرانا هو أشار ليس لشيء عضلي، هو زي عند الدوخة أو شيء زي كذا، داخ وحسب ببعض الدوار، وبالتالي القدرة على التحمل والإكمال غير حاضرة، لذلك سيجري البرينسيب لويس زوبيلديا. شوف شوف هنا، خليك شوف شوف شوف شوف شوف هنا، شوف أغمض عينه وبعد شوف شوف شوف صداع، دوخة، دوار، سميها كما أردت، ما يقدر غليرمي أرانا ما راح يكمل. واللي حدد فعليا هذا النوع من الحالات ليس المدرب ولا اللاعب، حتى ممكن اللاعب يكون أكثر شخص لدي إحساسه كده، أكثر شخص ممكن يقدر الموقف هو طبيب الفريق، هو طبيب الفريق، وبالتالي هم الذين يستطيعون تأكيد خطورة الحالة ومدى خطورة الحالة. وبالتالي لدينا التغيير الثالث سيكون الآن، سيتم الإعلان عن الحالة ومغادرة طبعا غليرمي أرانا، وبالتالي تغيير ثالث لفلومينينزي. 10 دقائق تشهد 3 تغييرات. ريني أصبح حاضرا في أرضية الميدان، ريني رودريغيز مارتينيز، لعب سبق الأول ارتدى قميص فلامينغو ثم إنترناسيونال وقدم في العام 2025. تلعب الكرة الركنية، فابيو يرتدي قفاز الإجادة الأكبر في هذه المواجهة، 45 سنة، يبعد الكرة، تعود من جديد ماتياس هرنانديز، عكسية، الله، والكرة إلى خارج أرضية الملعب. القادمون من ميندوزا، الماس كراندي للغرب الأرجنتيني، يشعل الأجواء في الماراكانا يمنة ويسرى، فابيو مرتين والقائم مرة أخرى، وبالتالي الخطورة تستمر على شباك فلومينينزي. الأرجنتينيون يثيرون المتاعب والرعب في أرضية الميدان. صارت اليوم الأول لذهاب دور 16 ليبرتادوريس مع المواجهة ستوديانتس، أرجنتين سيستضيف يونيفرسيداد كاثوليكا تشيلي. هنا الكرة لفلومينينزي، فقدت الكرة من هالك، أتى هالك إلى هنا وعليه أن ينتزع إعجاب القاطنين في هذا الملعب انتزاعا، وليس من السهل ذلك في ملعب كالماراكانا مع مدرب مثل زوبيلديا. أول أرجنتيني يدرب فلومينينزي منذ آخر أرجنتيني كان خوسيه عمر باستوريزا الشهير بالباتو، الأسطورة الخاصة بالاندبندانتي ليفا جانيدا، بطل كوبا ليبرتادوريس، لاعبا في العام 72، بعد ذلك مدربا لاندبندانتي في العام 84، وبعدها حزم ليفربول وقاد رفاق البوشيني للتتويج أبطال للعالم، كان ذلك في العام 84.
بيركوداني سجل لإندبندينتي مع بروتشاغا مع البوشيني توجوا مجد الريدي كوباس ديل أرجنتينا مع آخر أرجنتيني درب فلو. إيغناسيو مرر الكرة فوقلت من كانوبيو إلى خارج أرضية الملعب. اعتراضات عشاق فلو غير مجهول. شوف شوف شوف شوف شوف كدنا أن نشاهد هدفا من الممكن أن يذهب بقوة ناحية بوشكش لولا إن القائمة وقف مع فابيو والقاطنين في مراكانا. تذهب الكرة عبر الجهة اليمنى يتركها في أرضية الميدان بونيفاسي عارة من جديد للاعبي فلومينيز وسط الملعب إلى ماتياس مارتينيلي. مارتينيلي في وسط الميدان تحقق متأخرا بشيرين أكاديمية النادي تلعب الكرة إلى لاراكوياني كانوبيو. كانوبيو مرة الكرة لوتشو أكوستا تمريرة خاطئة تلعب من بوكا تعود إلى أغناسيو. هان يعود فلومينينزي للسيطرة لكنه يحتاج بشكل كبير إلى الفاعلية. هالك أصبح في العمق مكان رودريغو كاستيو. كانوبيو أصبح مكان لعب الكرة عكسية. هل قد يسجل لكن التدخل يأتي. عادت الكرة من جديد لسوتيلتو. سوتيلتو عبر الجهة اليسرى سوتيلتو في الواحد لواحد بين بونيفاسيو تبعد الكرة بالرأس من فيالبا. عادت لوتشو أكوستا خطف الكرة. ماسيميليانو سلس يجعلها خطيرة يمررها للقادم عبر الجهة اليسرى تصل الكرة لماتيز فرنانديز. إتوتي فرنانديز في الواحد لواحد مع جوكا يحاول التمرير. عادت الكرة من جديد ماتيز فرنانديز اصطدمت بيغوغا. عاد من جديد للاعب فلومينينزي. جماهير فلومينينزي في الملعب هنا في الماراكانا صبروا بدا في النفاذ من هالك المقدمة فيما هالك يحتاج فقط لأن يبتسم للحظ. وصل كورلوتشا كوستا والاصطدام والصافرة وخطأ ولاعبين من فلومينينزي وقعا في مكانين مختلفين وصافرة وخطأ لمصلحة فلومينينزي. ما يقدر هالك يجري في أرجاء الملعب. أوكي حظ لا يقف معه حين تصل الكرة إلى قدمه بسبب تدخل مدافعين ما يخالف لكن الركلة الحرة هي فرصته لتغيير النظرة وواقع النظرة هنا في ملعب كبير في الماراكانا. غانزو في ناس طالب بغانزو خارج أرضية الملعب. هل غانزو حاضر ضمن القائمة؟ ايه موجود غانزو في المقاعد البوتاه. ركلة حرة لمصلحة فلومينينزي مع وصولنا إلى الساعة من اللعب. هالك على التنفيذ من مسافة للكثيرين هي بعيدة لكن للاعبين مثل هالك هي قريبة في الصراع مع بولكاتو. هالك سيسدد ولكنها بعيدة جدا جدا جدا أكثر مما نتصور وأكثر مما المباريات التي مثل هذه هي بحاجة إلى لاعبين مثل هذا. قد يكونوا مختلفيا في مرات عديدة لكن الملاحم الكبرى تعرف جيرماين كانو. جيرماين كانو الفتى الذي كذلك بدأ مع لانس مستشفى لانس للنساء والولادة شاهد على ولادة أحد أعظم إن لم يكن أعظم لاعب كرة قدم الحديث عن دييغو أرماندو مارادونا. هنا لدينا جيرماين كانو من لانس مكان هالك الذي يغادر معه صافرات الاستجابة. في فلومينينزي قد يحبون الأرجنتينيين على البرازيليين حين يتعلق الأمر بجيرماين إيزيكيل كانو ريكالدا الحاضر في أرضية الميدان الآن واحد من الأسماء التاريخية التي ارتبطت بهذا النادي ولو كان الموضوع متأخرا لكن بروز جيرماين كانو ترافق مع أجمل لحظات فلومينينزي في السنوات الأخيرة. الفوز بالكوبا ليبرتادوريس الكوبا سودا أمريكانا الكامبياناتو الكاريوكا والتاسا غوانابارا
ألقاب الخمسة أو الستة التي فاز بها جيرمان كانو بقميص التريكولور أصبح حاضر في أرضية الملعب. تلعب الكرة أمام هجوم أوروغوياني أرجنتيني فانزويلي بالنسبة لثلاثي الألوان من الكاريوكا. كانوبيو للخلف إيغناسيو. تلعب الكرة انطلاقة تصل الآن رينيه سوتيلدو. سوتيلدو يلعب الكرة رينيه والتدخل أتى وبعد ذلك صافرة لمصلحة الباراغواياني إيفان في اعتراضات حاضرة لأنه يرون بأنه رينيه كان يستحق بطاقة صفراء بسبب التدخل على إيفان فيالبا. وبالتالي لدينا خطأ لمصلحة رافادافيا. إندبندنتي رافادافيا في هذه البطولة فاز بخمس مباريات وتعادل في واحدة في ملعبه مع فلومينينسي، لذلك هو فعليا الأرجنتيني لا يعترف بالفوارق، يستعد للدفع بغونزالو ريوس. غونزالو ريوس وكيفن فاسكيز هما البدلاء القادمين وسيكونان على مستوى وسط الملعب. من سرعة غونزالو ريوس المباراة اللي تحتاج 11 محاولة فلومينينسي، واحدة بين الخشبات، 8 لريفادافيا، ثلاثة فقط بين الخشبات. سيكون لدينا غونزالو أرياس وسيكون كذلك لدينا كيفن أليخاندرو فاسكيز، أسماء حاضرة من مقاعد بدلاء السيد ألفريدو بيرتي فيما تبقى من زمن اللعب لمساندة ماسيميليانو سالاس وأليكس أرسي. المهمة يعني ستكون صعبة على فلومينينسي في مندوزا، في ملعب المالفيناس في مندوزا الأمور ما راح تكون سهلة. ركلة مرمى أما توماس بوتاري، خروج الكرة أمام كانوبيو لتصبح ركلة مرمى، وسيغادر ليوناردو كوستا لاعب حصل على بطاقة صفراء اللاعب الأوروغوياني في الشوط الأول. اعتراضات وصراع أرجنتيني طابع في أرضية الملعب. والله هو أرجنتيني مع البرازيليين، باراغواياني مع الأرجنتينيين، أليكس أرسي ضد جيرمان كانو. إذن غونزالو ريوس، غونزالو ريوس فيما ننتظر لنشاهد كيفن فاسكيز سيكون مكان من أو هو كيفن فاسكيز مكان ريوس، وغونزالو أو كيفن فاسكيز مكان ليوناردو كوستا، وغونزالو ريوس مكان ليونيل بوكا. ليلو يغادر، ليلو بوكا يغادر. وكيفن فاسكيز وغونزالو ريوس تغييرين في منتصف ملعب إندبندنتي رافادافيا. يسعى ألفريدو بيرتي لضخ الحياة في الشكل الهجومي لمصلحة الليبرا ميندوزينا، والكرة تذهب إلى ركلة الركنية لمصلحة رافادافيا. ماتياس فرنانديز يترك الكرة للبديل غونزالو ريوس، يبحث الأرجنتينيون عن خطف الهدف والعودة إلى ديارهم بمكسب كبير. فابيو يبعد الكرة بقبضة اليد تذهب إلى الجانب الآخر. كيفن فاسكيز على الكرة تبعد بالرأس، وصل غونزالو ريوس البدلاء عبر الأطراف الآن، والكرة إلى رمي التماس لمصلحة رافادافيا. يمارس الهجوم إلى أتزول دي باركي. ماتياس فرنانديز توتي يلعب الكرة تبعد بالرأس من تياغو سيلفا. لوتشا كوستا
فقد الكرة، عادت من جديد إلى رناه، رناه يلعب الكرة الأمام، تبعد بالرأس من كيفين فاسكيز. بدأ الأرجنتينيون في السيطرة على أرضية الملعب. أبطال كأس الأرجنتين، كرة تعود إلى حارس المرمى نيكولاس بولكاتو، للأمام وصلت إلى أليكس أرسي، فقد الكرة لصالح أكناسي. تياغو سيلفا صافرة وخطأ للكابتان دي تيم غوريروس. تياغو سيلفا ترايش البريك، فرصة لأخذ استراحة والاستماع لتعليمات المدربين. ما زال هناك أوراق حاضرة، قد نشاهد شاهدنا كانو ورودريغو طبعا وأغوستين كانوبيو من جانب فلومينينزي، وشاهد الآن فاسكيز واريوس من جانب ريفادافيا. تسمع المدربين في التحفيز هنا في الملعب الكبير الذي ساهم في إنشاء الصحفي الكبير ماريو فيليو من المانانا، الصحيفة البرازيلية في ذلك الوقت ضاعت الصيت، كانت فكرة بناء هذا الملعب دقيقة نيلسون رودريغيز، الرجل الذي عرف بحبه لفلومينينزي، قال بأن لا يمكنك التجول في فلومينينزي دون أن تصادف المجد. نعم هكذا قال يوما ما نيلسون رودريغيز حين يتعلق الأمر وتذهب الكؤوس إلى السالو نوبري لأن تكون حاضرة في القاعة النبيلة هناك في لارانغاريس للفريق الأرستقراطي منذ أن بدأ قبل 124 عاما في حي لارانغاريس العريق، فريق الطبقة الأرستقراطية في الريو. وبالتالي الأحلام والأمجاد ما زالت مع التينيكلور، والرغبة الكبيرة من أجل استعادة الأمجاد، وليسوا بعيدين عن لقب الليبرتادورز. بطاقة صفراء من نصيب نوناتو، 28 سنة نوناتو. من ساعات الماضية كورينشيانز أعلن وداع ممفيس ديباي، وفاسكو دي غاما أعلن عن قدوم لاعب ريفر بليت الأرجنتيني فاكوندو كوليريو. وبالتالي فترة تدعيمات حاضرة في كرة القدم البرازيلية لاستكمال ما تبقى من موسم على مستوى البرازيليرو. كوبا دو برازيو، كوبا ليبرتادوريس، وكوبا سودا أمريكانا بالنسبة للمشاركين. كان هناك قبل نهاية الشوط الأول كنا نتحدث عن مباراة تقام في كوبا سودا أمريكانا، حاليا أيضا منقولة لكم عبر بي إن سبورتس وفيها ريكوليتا. كان فائزا 1-0 على بوكا جونيورز، لكن بوكا في الشوط الثاني قلب النتيجة وتقدم الآن 3-1 في ظرف 10 دقائق فقط. بوكا عاد، وطبعا هناك مباراة بعد هذه المواجهات، بوليفار البوليفي يستضيف ساو باولو البرازيل ضمن الجران كونكيستا كوبا سودا أمريكانا، فيما استوديانتس لا بلاتا سيستضيف في ملعبه يونيفرسيداد كاتوليكا إلى تشيلي في ذهاب دور 16 ليبرتادار السودا أمريكانا. عدنا إلى أجمد البطولات اللاتينية وأقوى أهم الليالي الكروية والسهرات. كنا 40 يوم مع سهرات كأس العالم لكرة القدم وأخذنا قسط من الراحة، والآن نعود إلى الليالي الساح من أمريكا الجنوبية
السابعة بدأت هذه المباراة السابعة بتوقيت ريو دي جانيرو، تالي وقت مبكر في أمريكا الجنوبية لمباريات كرة القدم. إنه المباريات الساعة اللي بعد ذلك تكون في التاسعة والنصف بتوقيت ريو دي جانيرو، وتختلف طبعا المباريات حين نذهب إلى المحيط الهادئ، تصبح الأمور هناك ما بين الثامنة والنصف والسابعة والنصف. وبالتالي هنا الأمور الآن، هنا الانطلاق. ماتياس هرنانديز حكم مباراة أدفانتج والاستمرارية، والكرة حضر حارس المرمى فابيو. مع سقوط ماسيميليانو سالاس استمر ريفادافيا في الهجوم، سوتيلدو ينقل اتجاه الكرة إلى جوجا، كانوبيو بين ثلاثة لاعبين فقدت الكرة، فيما يستعد سوبيلتيا لتغيير الرابع سافارينو، فانسو الليون آخر جيفرسون سافارينو. هنا الهجوم والكرة بعيدة، والإبعاد يأتي من قبل إخوان الأرجي. الأرجي ماتياس هرنانديز تحت ضغط جوكا، وتنرفز ماتياس هرنانديز وارتكب قرارا خاطئا، حاول تسديد الكرة في اللوتشا كوستا، لكن الكرة ذهبت إلى ركلة ركنية. شوف الصراع اللي بدأ ما بين ماسيميليانو سالاس وجوكا، شوف صراعات مستمرة أمام حكم وأمام الحكم الرابع كذلك. ركلة ركنية لمصلحة فلومينينز، تلعب الكرة تبعد بالرأس، فابيو يتقدم من منطقته يلعب الكرة لجوجا، جوجا إلى رناه، رناه يلعب الكرة عالية داخل المنطقة تبعد من قبل الأرضي، لوتشو كوستا، سوتيلدو، كليما أصبح في الجهة اليمنى تلعب الكرة عكسية تبعد، تعود مارتينيلي، نوناتو، نوناتو إلى سوتيلدو، سوتيلدو حاول المرور اختراق، سوتيلدو مرر الكرة إلى نوناتو، نوناتو يوصل الاختراق يمرر كرته تبعد بهذه الطريقة، تعود هجمة لمصلحة ريفادافيا، كوكا والضغط، هجوم لمصلحة فلومينينسي مستمر، فقد الكرة أمام كانوبيو، أصبحت في الجانب الآخر لدى غونزالو ريوس، فيما يستعد فلومينينسي لإجراء التغيير الرابع. أربع تغييرات ستكون لفلومينينسي مقابل تغييرين لإندبندنتي ريفادافيا. تلعب الكرة الآن، تعود من جديد ثم إلى الخلف، فيالبا إلى الحارس، تمرر الكرة من كيفن فاسكيز، خلت الملعب ليلعب مكان ليوناردو كوستا فاسكيز. كرات كثير مقطوعة في وسط الملعب من كلا الفريقين، ذهبت إلى سوتيلدو في الصراع مع فيالبا، فانزويلي وباراغوياني، مرة كرة إلى كوستا، صدر كوستا، اصطدمت الكرة بكيفن فاسكيز وذهبت إلى خارج أرضية الملعب رمي التماس. كان الحكم يريد إيقاف اللعب من أجل التغيير لكنه سمح بالاستئناف. سوتيلدو يهاجم العكسية تبعد بالرأس خارج المنطقة، جوكا وصل عبر الجهة اليمنى، جيرمان كانو، كانو إلى كانوبيو، كانوبيو يحافظ على كرته في أرضية الملعب، كانوبيو أو جوكا، جوكا هو الذي يقوم بالمجهود الكبير، تمرر الكرة، فلومينينز يسيطر ويقوم بالضغط على بعد ربع ساعة أخيرة من زمن أحداث هذا اللقاء. صفر فلومينينزي، صفر إندبندنتي ريفادافيا. صراع البرازيلي الأرجنتيني، مرت الكرة، فوقلت من أمام لوتشا كوستا، الهجوم المرتد بحاجة للسرعة، تنقل الكرة لماتياس هرنانديز، ماتياس هناك في الجهة الأخرى يمرر، لكن تياغو سيلفا الكبير يبعد الكرة، عاد من جديد لغونزالو ريوس، منع وصولها لأليكس أرسي، لكنها عارت الآن لماسيميليانو سالاس، لعب الكرة العكسية وبعدت بالرأس من دفاع فلومينينسي مرة أخرى، وصل الكرة هنا لأليكس أرسي، أليكس أرسي يؤجل عملية التسديد، يمرر الكرة فاسكيز، ماسيميليانو سالاس، تمريرة
بعد ذلك الأمام تبعد بالرأس من جوجا. أخرج الكرة أكوستو رائع على كانوبيو. هجوم عبر الجهة اليمنى. في الجهة الأخرى جيرمان كانو. كانوبيو يلعب الكرة عكسية صدمات. وبعد ذلك الإبعاد من فيالبا بمبدأ الأمان إلى خارج أرضية الملعب ويطلب العلاج. إيفان فيالبا أبعد الكرة وطلب العلاج. فيما هنا تغيير. نوناتو سيغادر. نوناتو سيغادر وسوتيلدو كذلك يغادر ويدخل لأرضية الملعب. كل من جيفرسون سافارينو من جانب ويدخل كذلك الله طفل المعجزة كانزو. ليش أنا قلت أن الطفل المعجزة؟ يوم من الأيام كان يعني متوقع له ما بين أساطير الكرة البرازيلية أن يكون أحدهم، لكنه اختفى بعد ذلك. تغيير إيفان فيالبا الذي أحس بالإصابة غادر أرضية الملعب، وكذلك المهاجم القادم الجديد ماسيميليانو سالاس. فيغو أصبح حاضرا مع أوزيلا. فيغو مع أوزيلا. أريخو أوزيلا في الدفاع، وكذلك لدينا فيغو. فيغو أليكس فيغو واحد من القادمين الجدد من تجارس كوردوبا. فيما فيالبا يعاني للخروج من أرضية الملعب. أليكس فيغو 27 عام. ما يعرف أليكس فيغو هو الذي يحضر. فيما هناك إيفرسون سافارينو. إيفرسون سافارينو مكان مواطنة كذلك سوتيلدو. صعب التجارب العديدة. آخرا مع بوتافوغو تلعب الكرة تبعد بهذه الطريقة. سافارينو من الأسماء التي فازت مع بوتافوغو بالكوبا ليبرتادوريس في نونيز مع آرثر جورج. ركنية جديدة الآن تلعب الكرة الركنية بالراس. جونزو قلنا لكم دخل الطفل المعجزة. 36 سنة نعم، لكن البدايات التي كانت مع سانتوس كانت توحي بذلك، وقد كاد أن يفعلها. بطل ليبرتادوريس مع سانتوس 2011 مع نيمار جونيور وبقية الرفاق في السنتاستيكوس الثاني وليس السنتاستيكوس الأول مع بيليه والرفاق. كاد أن يسجل وبطل ليبرتادوريس 23 مع فرناندو دينيس. كاد أن يسجل كانزو. كاد أن يسجل كانزو لكن الكرة بعد ذلك عبدت. تعود من جديد. 10 دقائق أخيرة من زمن اللعب. 0-0. نعم المباراة الأولى في دور 16 في الليبرتادوريس قد تكون مخيبة لآمال الجماهير من ناحية الأهداف، لكنها من ناحية الإثارة تحتفظ ببعض البريق الأولي في انتظار بقية المباريات. تلعب الكرة الآن أغاناسيو. كانوبيو يلعب الكرة الأمام. إبعاد الكرة بالرأس إلى ركنية الجديدة. إفلو يقوم بالضغط يدفع الليبرا من دوزينا إلى الخطوط الخلفية للدفاع عن مرمى الحارس بيركاتو الحارس الشاب 22 عام. تلعب الكرة الركنية أجل التنفيذ من إيفرسون سافارينو. وشاهدنا إيفرسون سوتيلدو والآن إيفرسون سافارينو حاضر على تنفيذ. الفانزويلي يعرف أجواء هذه البطولة. ينفذ الكرة الركنية تذهب من الجميع خارج منطقة الجزاء تصبح حجمة مرتدة لاندبندينتي ريفادافيا.
ينجح في المرور بشكل رائع جدا. غونزالو ريوس يرسل كرة طويلة أمام خلف المدافعين ماتياس هرنانديز. ماتياس هرنانديز عالي داخل منطقة الجزاء. أليكس أرسي بالرأس تخرج من منطقة الجزاء. الكرة تصبح في منتصف الملعب صافرة وخطأ لمصلحة سافارينو لدى كانسو. كانسو مرر الكرة. ماتياس مارتينيلي تخلى عن التحفظ. لويس سوبلتيا أصبح الهجوم أخطر. تواجد كانوبيو جيرمان كانو كانسو. بقية الأسماء شاهدنا الآن فعالية أكثر في الثلث الأخير من الملعب، لكن ما زالت شباك بولكاتو أساسا حتى التهديدات أقل. تلعب الكرة كانسو. كانسو مرر جوجا. جوجا كانسو. كانسو جوجا. جوجا عبر الجهة اليمنى لكانوبيو. كانوبيو يقف على كرته. كانوبيو مرر الكرة بالكعب وصل أكوستا. كانسو داخل منطقة الجزاء تبعد بالرأس. عاد الكرة من جديد إلى كانسو. استلام كانسو يمرر الكرة خلف المدافعين لكنها طارت وسط البولكاتو. يلعب لعب كانسو استعراضي أكثر من فاعلي. للأمام الكرة إيكاناسيو خارج أرضية الميدان. عقدة إندبندنتي ريفادافيا مستمرة في المباراة الثالثة فيما بينهم تاريخيا وفي النسخة الحالية من ليبرتادوريس. فوز لريفادافيا في المباراة الأولى هنا 2-1، تعادل في مندوزا 1-1، والآن هنا 0-0. تلعب الكرة بدون كينيدي. بالتأكيد هجوم فلومينينزي يفتقد للفاعلية. تلعب الكرة عالية. تعود الكرة من جديد فيما أظن بأنه ريفادافيا سيكون مقتنعا بالخروج بهذه النتيجة من خارج ملعبه، ومن قاعدة الهدف بهدفين في ملعب الخصم غير أصبح غير يعني مستخدمة في ليبرتادوريس. لكنه سيعود إلى دياري وهو لم يستقبل خارج ملعب أهداف ولم يخسر في نهاية المطاف، وبالتالي ستعطيه دافعا لأداء أفضل في المالفيناس. مندوزا كرة إلى كانوبيو. إلا إذا ما زال لدينا 5 دقائق على النهاية غير الوقت بالضيع. أكوستا داخل منطقة الآن. جيرمين كانو فقدت الكرة لصالح ريفادافيا للأمام. تركيز عالي ولو أنه بداية الشوط فقد فلومينينسي التركيز بعض الشيء لكنه لم يستغل من قبل ريفادافيا. أخطر كرات كانت لماتياس هرنانديز اصطدمت بالقائم. فقد الكرة جوجا تصبح مرتدة 4-5. نقل الكرة من فاسكيس وصل أليكس أرسي القائد الصراع مع رينيه. عاد الكرة لكيفين فاسكيس. شوف ريفادافيا غير مستعجل. فاسكيس عند الكرة يسيطر الآن في ملعب فريق التريكولور. بالنسبة للاعبين الأزولتي إلا بارك. ماتياس فرنانديز عاد الكرة للخلف. ستودير كيفين فاسكيس. كيفين فاسكيس يعيد الكرة إلى حارس المرمى بولكاتو. بولكاتو يرسل الكرة طويلة أقصى الجهة اليمنى. رينيه يبعدها بالرأس. شوف 73% مقابل 74% مقابل 27% تقريبا لأقرب 10. ريفادافيا 27%. تلعب الكرة الآن لكن من نهاية المطاف الأرجنتينيون يحصلون على النتيجة الأفضل بالنسبة لهم مقارنة بالبرازيليين الذين سيذهبون إلى مندوزا والضغط لديهم أكبر. هنا الكرة لماتياس هرنانديز قد يزيد الضغط في حال التسجيل والتسديدة. اصطدمت الكرة بإيكاناسيو. عادت مرة أخرى إلى خارج أرضية الملعب على دفعتين غونزالو ريوس والكرة إلى ركلة مرمى فيما ألفريدو بيرتي وكان لسان حاله يقول شوف للفار شوف للشاشة إذا ما كانت فيها ركلة جزاء، ولا أظن بأن هناك ركلة جزاء. وبالتالي كان قرار كريستيان غاراي الحكم للتشيلي للوالة الأولى قرارا سليما. كانسو يهاجم عبر الجهة اليسرى
فلومينينسي يسعى لحسم الأمور والذهاب إلى موقعة ميندوزا بمعنوياتنا على وحظوظ أكبر، لكن عليه أن ينتصر حتى اللحظة. الأمور في الصفر صفر، تذهب الكرة لماتيوس هرنانديز، سباق السرعة مع أغانيسيو، أغانيسيو أسرع، أعاد الكرة إلى النجم فلومينينسي في هذا اللقاء. فابي في وجه النظر أنه تصدى لكرات خطيرة جعلت الفريق في خانة الأمان. تبرر الكرة الآن، من يعلم إلى متى سيتحمل، لأن لدينا أقل من خمس دقائق على نهاية المباراة. قطعت الآن، جيرماين كانو عبر الجهة اليمنى يلعب الكرة إلى كانوبيو، إلى لوتشو كوستا، وصل كرة عبر الجهة اليمنى لوتشو كوستا، هنا محاولة المرور كانوبيو، التمريرات الوانتو الثنائية الرائعة في الجهة اليمنى، لكن هنا التغطية حاضرة من ساتادير، لا مجال للمرور من الأرجنتينيين في الماراكانا. تمريرة خاطئة عادت من جديد لكوكا، زوبيلدي يأشر لكانوبيو بأن يقوم من أرضية الملعب، يحتاج لكل دقيقة في المباراة. مررت الآن عبر الجهة اليسرى والتسديدة، الله، هنا سافارينو، هنا سافارينو من العلامات التي ساهمت مع الأوغو لاريوزو بالفوز بالليبرتادارس مع البوتافوغو. الفانزويلي سدد والبولكاتو حول الكرة إلى ركلة ركنية تلعب الآن لمصلحة فلومينينسي، تبعد بالرأس خارج منطقة الجزاء. إتياغو سيلفا تذهب لريفاديفيا، عادت من جديد الآن مارتينيلي، أكوستا، كانوبيو في الجهة اليمنى، كانوبيو يقف على كرته حول التمرير، لكن ألوردي البيبا قطع الكرة وأبعدها. عادت من جديد لتياغو سيلفا، لدينا دقيقة أخيرة على نهاية اللقاء. جوكا عند الكرة، فقد الكرة لكنها رمي التنس، سيكون لديه هامش رعب كبير هنا. تسديدة سافارينو والتصدي الرائع من قبل الحارس نيكولاس بولكاتو. تغيير أخير، غادر ماتياس فرنانديز وشارك كيريغو، دييغو كيريغو، آخر ورقة دفع بها بالفيردو بيرتي. هجوم لمصلحة فلومينينسي، قطعت الكرة وتدخل خشن وصافرة السيد كريستيان كاراي، ركلة حرة لمصلحة فلومينينسي. دييغو كيريغو هو مهاجم ولد في حي فلوريدا في بيونس آيرس، لكنه لم يحظى بمسيرة يعني مميزة بشكل كبير مع الفرق التي لعب لهم ريال بيلار وديبورتيفو ومادريد قبل أن يأتي إلى هنا، واحد من الصفقات الجديدة. ولكن هنا مخالفة قبل دقائق الإعلان عن الوقت بدل الضائع. لفلومينينسي تلعب الكرة عالية، خمس دقائق وقت بدل ضائع، خمسة في الشوط الأول، خمسة في الشوط الثاني، مباراة المئة دقيقة. لوتشو أكوستا، لوتشو عبر الجهة اليمنى، هدف الذي سيأتي الآن سيكون قاتلا لصاحبه على منافسه جوجا. نقلات جوجا عبر الجهة اليمنى، عالية الكرة من جوجا، تبعد بالرأس أليكس أرسي، تذهب الكرة من ريوس، تاوتو من جديد لحارس المرمى فابيو، فابيو إلى جوجا وسط الملعب، تمر إلى غانزو، يقف على كرة غانزو، جوجا لاعب شيك غانزو، تياغو سيلفا في بطولة بحاجة إلى لمسات عنيفة في بعض الشيء، وبالتالي الكرة تعود إلى غانزو، تمرر الكرة من غانزو،
كانوبيو فلو بلا مهاجم صريح بعد إصابة كينيدي سيعاني، وبالتالي أظن بأنه أمام أنظار ماتيو مونتينيغرو البرازيلي. نعم فابيو استحق أن يكون رجل المباراة. شوف التصديات الرائعة التي قام بها فابيو وحافظ وأبقى النتيجة بالصفر صفر. هيرو أوف ذا ماتش أظن بأنه أمام أنظار ماتيو مونتينيغرو والمدير بيتانكور. شوف هذا تصدي تاريخي لفلومينينزي، تذكروا جيدا يا عشاق التيري كولور حين تكونون في لحظات الفرح والانتصار. لكن أمام أنظار بيتانكورت ومونتينيغرو والنائب روي رزيغر عليهم البحث عن مهاجم يعوض جون كينيدي. رمي التماس غانزو لوتشو أكوستا تذهب الكرة الآن عبر الجهة اليسار. رانا أكوستا ذهبت الكرة إلى ريفاديفيا. محاولة انطلاقة هجومية وحيدا بين ثلاثة لاعبين. يلعب الآن ريفاديفيا للعب مباراة ذات طابع دفاعي أكثر، والكرة بالتالي تذهب إلى فابيو. مباراة بين هجوم فلومينينسي، دفاع ريفاديفيا مقتنع بأنه بكل تأكيد قدم كل ما عليه من خلال هذه المواجهة. جوجا يهاجم فلومينينسي الهجمات الأخيرة قبل النهاية. لوتشو أكوستا تمريرة خاطئة وسط الملعب، وصل أبو تاري، عاد من جديد إلى فلومينينسي، إلى أغناسيو وانتو فقد الكرة. بعد ذلك وتياغو سيلفا هو الذي كان يريد أن يقوم بدور هجومي، وبعد ذلك الصافرة وخطأ على كوكا، خطأ لمصلحة اندمنتي ريفاديفيا. شوف الإعادة دخول كوكا على قدم غونزالو ريوس. سيكون لدينا الآن أظن أن هناك تغيير، ستيفانو موريرا سادس تغيير، لأنه كان هناك تغيير اضطراري من كل فريق يستطيع أن يجري تغيير، وبالتالي سيكون لدينا ستيفانو موريرا. هناك يمكن أن يكون في إصابة يعني صعبة يستطيع أن تجري تغيير. أليكس أرسي سيغادر. وجدت ست تغييرات في هذه المواجهة. نعم ست تغييرات بسبب الإصابات الصعبة. إقرار موضوع الدقيقة لأنه ما زال ستيفانو موريرا ما نزل أرضية الملعب. يهاجم فلومينينسي آخر هجمات في الشوط الأول، تلعب الكرة الآن وصافرة السيد كريستيان غاراي أعلنت عن نهاية أحداث هذا اللقاء بالتعادل السلبي بين الأهداف ما بين فلومينينسي فوتبول كلوب من البرازيل وكلوب سبورتيفو اندبندنتي ريفاديفيا من الأرجنتين في الموقعة الأولى ذهابا هنا في ملعب الماراكانا. لياب الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى في استاديو مالفيناس في مندوزا في غرب الأرجنتين لنعرف هوية الصاعد منهم إلى دور الثمانية. كنا معكم في نقل أحداث هذه المباراة، أمل أن نلقاكم في مواجهة قادمة. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدوري القطري. الخميس على قنوات بي ان سبورتس. هل استمتعت بمتابعة كأس العالم على بي ان؟ شاركنا رأيك، امسح الرمز وسجل الآن، لا تفوت فرصتك للفوز بجوائز قيمة.

الجمعة 21 من أغسطس حصريا على بي إن سبورتس 4. السبت 22 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 23 من أغسطس حصريا على قنوات بي إن سبورتس. الدوري الإنجليزي الممتاز.

السبت 22 من أغسطس حصرياً على قنوات بي إن سبورتس. الأحد 23 من أغسطس على قنوات بي إن سبورتس. الاثنين 24 من أغسطس على بي إن سبورتس واحد.